قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أشكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح رحيم يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراكونافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، طول كرم أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
4: طول كرم هي كانوا يطلقوا عليها بفترة سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة. الطبيعي بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
3: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
5: الله يا كرمًا توسط ألف كرم، في قمة عليا تلوح بطول كرم.
3: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضور الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري. فعلا هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين.

0: 23 ميلادية الموافق للرابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور، يومك سعيد إن شاء الله. تحية طيبة لك ولزميلنا محمود إسكندر. إذن اقتحامات واعتقالات في نابلس في مخيم بلاطة، الحواجز، وكذلك هناك اعتداءات للمستوطنين في أكثر من منطقة من الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل دكتور أمين.
1: نعم، الاقتحامات اليوم بنابلس كان نصيب الأسد فيها لمخيم بلاطة والمنطقة الشرقية بما فيها كفر قليل والضاحية، وكان هناك انتشار لجنود الاحتلال دوريات مشاة واقتحام منازل وعمليات اعتقال. في مخيم بلاطة أسفرت عمليات الاعتقال عن اعتقال سند البوريني، وطبعا هو يقطن قبالة بير يعقوب مدخل الرئيس للمخيم الجهة الشمالية، وأيضا اعتقال باسم مرشود اللي هو من وسط المخيم حارة العموري، اثنين اعتقلاء. ثم انسحبت قوات الاحتلال، أثناء انسحابها القوة توجهت إلى إسكان رجيب، وهناك أيضا تم اقتحام منزل أبو إسلام حشاش، وحسب معلومات أولية كأنه في اعتقال أحد أفراد أسرته للضغط عليه لتسليم نفسه. وقبل قليل أبو إسلام نشر منشور على صفحته وقال لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هذا ما بين شو فيه،
1: ما بين على المنشور الموجود على صفحته، ولكن في مصادر محلية ذكرت أنه تم اعتقال أحد أفراد أسرته للضغط عليه لتسليم نفسه. أيضا كان هناك
0: سند البوريني وباسم مرشود.
1: أيضا سبق ذلك حوالي بساعة اقتحام منطقة الضاحي وكفر قليل، كان ضمنها جلود مشاة، وحسب أيضا المعلومات أنه كان في نصب شهيد في منطقة الضاحية وتم تحطيمه من قبل جنود الاحتلال، ويبدو أنه في الآن استهداف لنصب ونماذج الشهداء في الضفة الغربية كما جرى أمس في جامعة بيرزيت. هذا صحيح. في منطقة نابلس. خارج نابلس الاقتحامات الكبيرة في قلقيلية، ويبدو في حملة اعتقالات واستجوابات واسعة خاصة في حي القرآن وحي كفر سابا. في رام الله تم اقتحام أم الشرايط في مدينة البيرة، وأيضا في بلدة برقة اللي هي قضاء رام الله تم من قبل المستوطنين حرق منازل، وأتت النار بالكامل على بعض المنازل في هذه القرية القريبة من أحد المستوطنات. في سلفيت اعتقال أمين سر حركة فتح في سلفيت نهاد الناعورة، وأيضا اقتحام لبلدة كفر الديك أيضا بالقضاء. في منطقة قلقيلية الاقتحامات إلى جانب طبعا مدينة قلقيل أيضا اقتحام كفر قدوم، وفي أيضا حملة اعتقالات في كفر قدوم. في الخليل اقتحام لبني نعيم بالقضاء، وأيضا إضرام النار في ممتلكات بينها سيارات في مسافة يطة من قبل المستوطنين. أريحة سجل فيها اقتحام دون إبلاغ عن اعتقالات. أيضا في جنين سجل اقتحام إلى بلدة الطيبة، هي بلدة صغيرة تقع غرب جنين وتقع بمحاذاة الجدار الفاصل. في أيضا مناطق القدس تم اقتحام قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، وهي من القرى السبعة اللي جاي بين جدارين. أيضا كان هناك يعني في طول كرم اقتحام حي المحجر اللي قريب وملاصق لمخيم نور شمس.
0: نعم.
1: يعني هذا تقريبا يعني المجمل الاعتقالات والدهم.
0: نعم، هذه مجمل الأحداث اللي تمت خلال الساعات الماضية، ولا شك إنه كان في أيضا أحداث مبارح أكثر من شهيد دكتور أمين. كان في
1: نعم.
0: عندك تفاصيل بالضبط
1: إيش ذاك الأسماء للأسف، لكن كان هناك شهيد في جنوب الضفة الغربية. الاحتلال بدعى أنه كان معه سكين، وتبين أنه معه مصباح كهربائي أو ولاعة كهرباء ولاعة أوتوماتيكية للنار، لكن أطلق عليه النار. ولكن الأقصى من هذا المشهد أنه الجنديين اللي أشرفوا عملية قتله تصوروا صورة سيلفي وخلفهم جثمان الشهيد. يعني
0: الشهيد هو حسام علاء الدين عبد الجبار ولد علي، 38 سنة، مش صغير.
1: هو من سكان صنور قضاء جنين، ولكن يقتل في هذه المنطقة
0: برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل بني نعيم جنوب شرق الخليج.
1: ويعمل هناك يعني يعمل هناك.
0: نعم. إذن الشاب حسام ولد علي 38 عام، وهناك أيضا كما ذكر الدكتور أمين كان تصوير سيلفي بعد ما قتلوه، وتبين أنه معاه الداحة، الداحة فرد الداحة أو بما معناه يعني. إضافة أبو عمر استمرار الاعتقالات الأطفال في دير شرف.
1: نعم.
0: سبعة طلاب آخرهم الطفلين كريم مرعي موسى وفاروق أنمار نوفل، والطفل عمر وليد حسيبة من قوسين. هدول الثلاثة اللي اعتقلوا أبو عمر مبارح أطفال، وهيك ارتفع عدد الطلاب إلى سبعة.
1: نعم.
0: وتفضل دكتور.
1: طبعا هو الاستهداف بدأ من حوالي أسبوعين على بلدة دير شرف، كان بداية اعتقال شاب تركي، ثم بدأت عملية الاعتقال تباعا، ويبدو أنه الاحتلال بدأ

0: يعني هذول الأطفال كانوا يلعبوا في ملعب مدرسي بجنب طريق التفاف للمستوطنين، وبدع أنه تم رشق سيارات المستوطنين بالحجارة وتم ملاحقتهم ويبدو اعتقالهم على مراحل. فالاستهداف كان لطلاب أصدقاء وقاصرين بيلعبوا كانوا كرة القدم في إحدى الملاعب القريب من الشارع الالتفافي.
1: نعم. ذكروا لي قصة ما بعرف عن أي طفل دخل الجنود للبيت وسألوا عنه، قالوا له وين كنت قبل يومين؟ في الملعب. شو كنت لابس؟ قال لهم كذا كذا. وين أوعيك؟ في الغسالة مثلا أو كذا. قالوا له روح البس أوعيك. قالوا آه هي صورتك هيك بالضبط، قايلين له هيك هيك انتهت يلا تعال. بما معناه يعني أنه
0: مشخصين الصورة،
1: مشخصين الصورة ويجوا لهذا الطفل وتم اعتقاله. فبالتالي اعتقال الأطفال عماله بتواصل بشكل كتير كبير. كمان لا ننسى يا إخوانا المسجد الأقصى المبارك امبارح اقتحم 150 مستوطن المسجد الأقصى المبارك في ساعات الصباح و170 في ساعات المساء، وكان في دخول وتجوال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، إضافة أبو عمر للفيديوهات اللي عملها بتنتشر كالنار في الهشيم لعمليات قطف الزيتون من المستوطنين. قطف الزيتون بيجوا بحطوا الفرش المفرش وبيجيبوا سلالم وبيطلعوا بكل هدوء، ويعني ولا حدا بقول لهم وين رايحين يا دكتور أمين. في قصرى صايرة وأطراف برقة صايرة
0: وأوصرين
1: وفي المنيا وفي أوصرين في أم صفة في المغير كمان عبوين طيبة قضاء رام الله شرق رام الله. كل هاي الأمور بمر عمال سرقة الزيتون هاي صايرة يعني أو يعني شفنا فيديوهات لمستوطن بيدلل على زيت. تخيلوا لوين، بقول لك إذا بدك تشتري مني زيت زيت زيتون أصلي من الأرض المقدسة، وبيصور عماله في معصرة زيتون. فهذه يا أبو عمر ولسه الموسم ما بلش.
0: طبعا موضوع الزيتون، موسم الزيتون كثير له الآن حصة في الشعب الفلسطيني من زوايا عديدة. قد تكون الزاوية الأكبر هي يعني اعتداءات المستوطنين، واضحة أنها اعتداءات مكثفة وشاملة. أنت ذكرت أسماء من جنوب الضفة الغربية وسطها وشمالها، ويبدو أنه في قرى ممكن ما وصلناش معلومات عنها أنه في اعتداءات من المستوطنين، لأن ممكن الأهل يتفاجئوا أنه الأرض حرقت أو سلبت وسرقت، وبالتالي واضح جدا وهذا للأسف يعني موجود. الأمر الآخر أيضا مرتبط بالمستوطنين هو عملية يعني منع المواطنين من رسوء أراضيهم، وهذا واضح جدا جرت في أوصرين ومناطق في محيط قصرة وعدة مناطق في الضفة الغربية. ولكن الأخطر من ذلك هو الآن انجبار الناس أو اضطرارهم للتوجه مبكرا على حقول الزيتون وجمع الزيتون. وفي بعض العائلات ذكرت أنه جابت يعني عدد كبير من الكميات الزيتون وضعتها على المعصرة، وفتفاجئ أنه الكمية قليلة جدا، الكمية قليلة جدا، وبهذا يعني بأكد انه الان غير ملائم قطف الزيتون.
1: يا الله
0: الكميه يعني حتى في اعداد ذكرين انه تقريبا 8 شوالات، وحكينا قديش الان طلع الكميه قليله جدا، الكيلومتر الكيلو غرامات من الزيت. وبالتالي يعني بنصحوا الناس انه ما يستعجلوش، بس الامر المر انه انت على الاقل تجمع محصولك قبل ما يسلبوه المستوطن. فالناس وضعهم صعب جدا. هلا موضوع الاسعار مبكر الحديث عنه الان، خلي الان لما يصير في كميات واسعار وعصر الزيتون يصير الناس على الاقل يتناولوا شو الكميه او السعر المناسب لهم يعني.
1: نعم، خلينا بس نسمع لتسجيل صوتي للراصد الجوي بيتحدث عن الحاله الجويه اليوم وخلال اليومين القادمين.
2: اليوم ان شاء الله انخفاض على درجات الحراره، وتكون الفرصه منذ ساعات الصباح مهيئه لسقوط زخات متفرقه من الامطار على بعض المناطق خاصه الشرقيه والجنوبيه، تكون غزيره ومصحوبه بعواصف رعديه احيانا. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبليه معتدل في باقي المناطق. يومي الاربعاء والخميس ارتفاعات متواليه على درجات الحراره. يوم الأربعاء جو معتدل في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام، ويوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. اليوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-14، جنين وطوباس 28-19، أريحة والأغوار 33-22، طول كريم وقلقيلي 27-19، غزة وخان يونس 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
1: يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. أخونا أمجد عطالله صباح الخير، يوسف الزمار، يوسف حمور، بسمة غالب، سيرين اللحام، سوسن شلبي، أحمد التمام، توحى الشامي، سعد البسطامي، محمود مرمش، وائل خششي، أبو حمزة حموز، أبو حمزة الحلسي، صباح ماهر، صفا الترتير، أم العبد حمد، مهدي حدادي، علي أبو أنس، سائد قزيح، بلار حموضة، دكتور ماهر أبو زنت، نائل عبيد، ماهر الششتري، خالد السرميطي، هشام حسين، أم فراس، أم جودة البسطامي، أشرف قنابيطة، طارق القاضي، عماد مسمار، أبو علي المسامي، خالد مناع، أبو سامر النجار، سامر جاموس، حاتم الخواجة، أبو حامد، أم كاظم حموضة، رائد شاهين، صبحي حبيشي، بشار أبو العبد، كفى الزيات، هيثم قنابيطة، عميد زعتر، أم أيمن، دكتور سمير الخياط، حمزة المعاني، رشا جابر، فتوح الحواح، شداد الجبوري، صباح الخير. شداد بقول للأسف في ناس بتشتري منهم زيت والزيتون، وفي معاصر تدرس لهم الزيتون، بحكي عن المستوطنين. طامة كبرى ما وصلنا إليه. أم بهيجة طباسي، صباح الخير. أيمن حنون، صباح الخير. أبو بشار سمارو، عرفات حنو، حلمي تيتي، صباح الخير. أخونا أبو مسعود أيضا يسعد صباحك. شيخ حمار عبدو، صباح الخير. حلمي تيتي مرة تانية، عبير مبروك، عبد الناصر الجوهري، الحج أبو عمار علاوي، شادي حنون أيضا يسعد صباحك، مازن الدنبك، صباح الخير. رندا قادري، محمود، صباح الخير. أخونا كايد أبو الريش، أبو العز العمودي، صباح الخير لكم جميعا. وأيضا محمد زهران حسوني، غازي العنتري، وبقية الإخوة المعلقين الكرام على هذه الموجة. رح يكون معنا إن شاء الله رب العالمين إحنا اليوم المختص بالشؤون الإسرائيلية، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل شديد، رح يكون معنا قراءة في تطورات الأوضاع. إحنا على أبواب الذكرى الثالثة لسبعة أكتوبر. مبارح المدارس التربية والتعليم أعلنت إنه اليوم دوام، هو اليوم إجازة، وببرنامج بكرة، لأنه بكرة في توقعات يكون في، يعني أنا ما بعرف، العام الماضي كنت في السجن، حقيقة السجون بتعيش في هاي الذكرى استنفار بكل ما تحمل الكلمة من معنى، واعتداءات وضرب وقمع ودخول للغرف وللأقسام، وبسكروا الأقسام في معظمها، تقريبا في معظمها بيختاروا غرفة غرفتين، ومرات قسم كامل، قمع، ضرب، تفتيش، إذلال. الله يكون بعون اللي عندهم محاكم، الله يكون بعون اللي عنده بوسطة وخروج من السجن لسجن تاني أو تنقلات. حقيقة مرعب بيكون الوضع في هاي الذكرى. يعني لسه العام قالوا لي أبو العز يا حليلها مقارنة بالعام اللي قبله في 2024، نزل دم في 2024. 2025 كان أهدى شوي صغيرة، يعني بكرة الله يكون في العون، إن شاء الله يمر عليهم هاي المناسبة، لأنه واضح أنه الاحتلال بعمر فيه استنفار كامل. فتعليقك على هذا الموضوع.
0: هو الاستنفار كان من خلال بيان صدر قبل يومين أنه سيتم إغلاق المعابر. هلا الناس صار يفكروا المعابر اللي هو كل قرية ومدخل المدينة ومدخل المحافظات والجسور غيره. طبعا الكلام طلع مش صحيح، يعني في إثارة في الموضوع. واضح المعابر هو قلنديا، المعابر بيدخل فيها الخط الأخضر أصحاب التسريح اللي بيطلعوا تسريح لهم، سواء شيء طبي أو كذا، أو رجال أعمال أو تجار، ولكن يبدو أنه في هذا اليوم سيتم منع ذلك. فهذا هو الهدف من التعميم. هل سيكون لك إجراءات إضافية؟ ما حدا بيعرف بالضبط، ولكن بعض الجهات وخاصة في التربية والتعليم بدأت تجتهد أنه والله مدام ممكن يصير في عركسة في التدخل، بطلق أول ناس طباس، لأنه طباس في عندهم إشكالية أنه إذا أغلق حاجز تيسير الحمراء بصير الطلاب والمعلمين من المنطقة الخلف الحاجز ما بيقدروا يوصلوا الكرة محافظة طباس اللي بتيجي خلف الحواجز زي كردلة وبردة وعين البيضة وقش يجي من طباس. بالتالي أخذ القرار إنه تبديل يوم الدوام بدال الثلاثة يعني الأربعة يداوموا ثلاثة وأكل فيه بطل عصمي. هل هذا بالنسبة للحكومة؟ الوكالة ما عندها قرار، ممكن الأمور تكون طبيعية في مدارس الوكالة لأن كل منطقتها داخل المدن ما في تنقل خارج المناطق. هذا الجانب. الجانب الثاني الناس بعد نفكروا طبعا عرب الداخل ممكن يجوا، طبعا ممكن يجوا عادي، يعني ما في مانع انه فلسطين الداخل يدخل على الضفة الغربية ويغادروا. فهذا عند الناس صار اجتهادات وتخوفات كأنه راح تكون يعني حرب نووية جديدة.
1: احنا مرات بنفرض سيناريوهات وبره اللي بهالبلد اللي ما بحسب ما، او مش بقوله هو المثل اللي ما بحسب ما بيسلم او ما شابه. فهذا الظرف امبارح الاحتلال وافق على ان تعود 6 عائلات الى منازلها في قرية تل جنوب غرب نابلس بعد اجبارهم على اخلائها لاكثر من شهرين. ذاكرين المجزرة اللي صارت في تل، الله يرحم الشهداء الأربعة، المنطقة اللي وقع فيها الحدث كل البيوت المزارع الأراضي ممنوع يوصلوا إلها تماما، طلعوا الناس من بيوتها، اللي عنده غنم مات، اللي عنده دجاج مات، اللي كان زارع طبعا تلفت الزراعة. فبالتالي كان امبارح في قرار بالموافقة على عودة 6 عائلات.
0: نعم هذا كان خبر مصدره الشؤون المدنية الفلسطينية اللي أنا ذلك، وبالفعل رجعوا الناس. لكن أنا هسه بقرأ حوض الحواجز إنه كأنه المربع لسه مسكر، ما هي المنطقة هذه تل يعني جزء من المنطقة المربعة، الحاجز بمر من عندها، ما عندي تأكيد كامل إنه لسه ما زال مغلق أو لا، ولكن كان ضمن
1: حال الحواجز. يا ريت إذا حدا من الزملاء متابع معنا كالعادة.
0: لكن الحواجز كان سالكة باستثناء كتمين إكس على المربع إنه مغلق، يعني ممكن يكون هذا شيء تقدير فجري مبكر، لكن إذا في حد عنده معلومات يزودنا، حتى الناس اللي بتنقلوا صباحا يعني يختاروا الطريق الأسلم أثناء خروجهم أو دخولهم لمدينة نابلس. هذا الموضوع. طبعا يعني لما نتكلم عن تل، يعني تل يعني قدمت شهداء يعني من أسرة واحدة، وهدم منزل تم تفجيره، وأيضا قيود على وصول الناس لما ممتلكاتهم. تعرف عدد كبير من سكان تل بيعتمدوا على الزراعة، سواء كان زراعة نباتية أو حيوانية، وبالتالي يعني تضررت كثيرا الكثير من الأسر جراء هذا الحرمان اللي مضام حوالي شهرين.
1: نعم هذا موضوع مهم إنه إحنا ننوه إله في موضوع ما يجري في الضفة الغربية المحتلة. في عنا أيضا أقرأ بس الاجتماعيات قبل ما ننتقل لملف محلي. انتقل رحمة الله تعالى الطفل يوسف تامر سامح الطقطوء بعمر شهر. تعزينا الحارة للأستاذ تامر بوفاة ابنه يوسف، وأخونا سامح أيضا بوفاة حفيده. فقط المراسم تقتصر على تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم إلى المقبرة الغربية في نابلس. أيضا الحاجة مديحة علي الناطور أم نعيم لبادة في العزاء في ديوان آل لبادة، وللنساء في ديوان الضاحية، والحاج أمين الشيخ حسين دويكات أبو حسين في ديوان الدويكات في مسجد أبو عبيدة عسكر البلد في نابلس، والشاب أحمد حسام الشريف توفاه الله في المملكة العربية السعودية نتيجة جلطة مفاجئة، والتفاصيل عقب عودة الأهل من هناك، والمرحومة ميرفت ماهر الوني، والعزاء في ديوان السراوي ليوم واحد فقط، وللنساء في منزل جد الفقيدة في بناية الوني شارع النجاح القديم، والشابة ريناد محمود هشام نصاصرة من أهلنا في بيت فوريك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ايضا في عندنا موضوع قبل مغلق، هي ابو عمر
0: المربع،
1: ابو محمد، ابو حماده، هذا هيك الاسم صح، ابو حمده، الله يسعد صباحه وشكرا لك متبعنا. مغلق المربع اكد على هاي المعلومه. خلينا قبل ما نستضيف الاستاذ عادل شديد نسمع لتعليقين فيديوهين. الفيديو الاول للاستاذ محمد دراغمي ضيفنا الدائم، بيعلن او بتوقع او بحلل بالاحرى انه الانتخابات ستؤجل، رغم انه حسب معلوماتنا حركة فتح في كل الوطن اغلقت اعتقد امبارح باب الترشيح لعناصرها في اقليم نابلس وفي كل الاقاليم، كان مفتوح باب الترشيح لمدة يومين، ما عندناش تفاصيل كم حدا سجل في نابلس، لكن حسب معلوماتي انا القائمة 132 شخص، اظن نابلس 10 هيك المعلومات اللي عندي، من 8 إلى 10 بس، هو 10 غالبا، وأكيد أنت بتحكي عمالك عن كل المحافظات يعني، فبدي يكون في نسبة وتناسب، فأظن 10 5 ضمن الخمسين الأولى وخمسة ضمن البقية التانيين، وهذا عادي يعني. مش في كل في 2006 أنا ذاكر برضو تقسيمات المرشحين، بدك تراعي العدد والكوتا، وإخوانا من الطائفة المسيحية، وإذا في نابلس مثلا ممكن من الطائفة السامرية، والنساء، وتفاصيل كتيرة يعني، ومدينة وقرية ومخيم وتفاصيل كتيرة. فأظن هو أغلق باب الترشيح في نابلس.
0: طبعاً ترشيح داخلي هذا.
1: هذا داخلي. واللي ترشحوا هدول مش شرط إنهم هم اللي بده ينزلوا، لأنه الأقاليم بدها ترفع للثوري أو للمركز، للثوري، الثوري بده يرفع للمركزية، المركزية بده يقرر الأسماء بشكل نهائي وتطلع القائمة. فهو بكرة كان لازم بكرة ينتهي الترشح، لكن الرئيس أعطى فرصة لكمان 6 أيام للترشح للانتخابات. وأنا شفت على الفيسبوك دكتور أمين امبارح كتيرين ناس منزلين إنه إحنا نعلن ترشحنا، يعني بديش أذكر أسماء معينين، أصدقاء عندي على الفيس، وفي ناس لا بيطلع لك إعلان، وفي ناس منزلين قوائم، وفي ناس كذا، ففي ممكن لخة ماشي. نسمع الأستاذ محمد درغم ماذا يقول.
3: أنا تحليلي أنه سيتم تأجيل الانتخابات لكن لزمن معلوم حتى لا تفقد السلطة مصداقيتها أمام العالم وأمام شعبها.
4: ما هي آلية التأجيل؟ الكل متفق أنه آلية 21 مستحيل أن تكون هذه المرة.
3: شوف، في عنا فقط سيناريوهين. السيناريو الأول أنه تنجح حوار القاهرة في التوافق على موعد محدد انتخابي، لن يكون قبل نهاية العام المقبل مع نهاية ولاية مجلس السلام على غزة حتى تكون السلطة مرتاحة، وهذا يتطلب من السلطة تقديم تنازلات في موضوع منظمة التحرير. يعني وهي بلشت يعني وقفت التعيينات في المجلس الوطني، وبالتالي ستذهب إلى القوى السياسية وتتوافق على إعادة بناء المجلس الوطني، بحيث أنه حماس تشارك بعد ما أنها توافق على منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد مع الاعتراف بالشرعية الدولية أساس للحل السياسي. ثانيا بدك إذا ما نجح هذا بتروح فصائل منظمة التحرير بتجتمع وبتتبنى مبادرة الجبهة الشعبية وبتطالب الرئيس بحوار وطني لمدة سنتين، تأجيل الانتخابات لمدة سنتين أو سنة، سنتين رح يكون كثير يعني مع نهاية السنة القادمة، لموعد محدد قبل نهاية العام المقبل، وعلى ضوء ذلك بتعلن السلطة، وربما يقبل الاتحاد الأوروبي ذلك لأنه في موعد محدد وفعلا في صعوبات يعني لوجستية في غزة.
4: هذا السيناريو المرجح برأيه؟
3: أنا برأيي هذا السيناريو هو رقم 2. رقم 1 أنه يصير توافق. حماس الآن ترفض الجلوس على الطاولة إلا بشرط الجلوس دحلان. بدك حل فتح، تقدم حل لهذه المشكلة وثم تجلس حماس، لأنه إلها مصلحة. حماس في النهاية ستجلس لأنه مصلحتها تدخل النظام السياسي. أنا تحليل.
1: ما بزبط، بدي أعلق حايص. هلا مساعدي بتزعل تقول لك الله يستر شو بدي يحكي سامر. سبحان الله كيف تغيرت حماس. تصر على وجود دحلان في الحوار الوطني، شوف كيف، وفتح ترفض وتعتبره شأن داخلي. شوف محمد درغمي شو بيحكي، يا الله كيف انقلبت الدنيا يا أبو عمر.
0: سياسي هيك،
1: هيك السياسي. وعلى كل حال برضو المعلومات اللي بتأتي من الخارج إنه يبدو القائمة شبه جاهزة أو على أبواب تسجيل القائمة التحالفية اللي هي بتضم حماس، التيار الإصلاحي، دعم من الجهاد دون وجود مرشحين، بعض الشخصيات المستقلة، وفي أكثر من حزب أو قائمة أو شو بسموهم هم، اللي هم الأحرار وغيرهم من غزة موجودين يعني. فبالتالي في حال سجلت هاي القائمة أعتقد رح تقلب الطاولة، يعني إن سجلت رسميا ممكن تقلب الطاولة، لأنه ساعتها بيكون في تحالف ممكن كثير من الناس بيشوفوه مضطرين عليه، الأطراف كلها، حماس مضطر عليه، دحلان مضطر عليه، و بتعيد فتح حساباتها، إما بتكمل إما الرئيس بيأجل. فالأمور نسأل الله يكون خير يا رب العالمين. شادي حنون بقولك كمل، طيب خلصنا هاي الفيديو، ما عندناش غيره. طيب بس دا أرجع على خبر قبل ما نكمل سياسة. في بقولك اللي رجعوا على تل تم اعتقالهم لعدة ساعات ثم أفرج عنهم. هاي عندي فيديو هلا بننزله على راديو حياة. شكرا للي ارسل الفيديو، يسعد صباحك. المربعة مغلقة يا اخوانا، المربعة مغلقة، دير شرف سالك مع تفتيش بعض السيارات. شكرا استاذ عمر نوفل، سعيدين بسماع صوتك ومتابعتك، وايضا على البث المباشر. شداد الجبوري بقول استاذ سامر السياسة ليس لها دين. دحلان بفت وبهت، والله هي مش عارف الواحد شو بده يحكي في ظل هالظرف. خلينا نسمع اشي تاني من هالمرة. ناصر اللحم بارح كان عنده مقابلة وخرج بنتيجة جزئية برضو، هلا شادي يقول لك كمل المقابلة. احنا هاي فيديوهات بتكون على السوشيال ميديا، وحقيقة يعني سواء نتفق أو نختلف مما يقول الشخص منحب نسمعكم كل الآراء. ناصر اللحم بيقول طوفان الأقصى حرب زائدة ما كان يجب أن تكون. نستمع.
5: شوف، صارت المعركة في 17، أنا كتبت مقالة في أول 11 وانتشرت في معن وفي العالم كله وموجودة على جوجل. حسن نصر الله لا تدخل هذه الحرب.
6: أريدها ومتذكرها كثير منيح.
5: وضج العالم ورفع لي تليفون إخوة ما بدي أذكر أسماء، قيادات بارزة جدا فلسطينية، أبو مرسيل قلت له شو، كلم مزورين مقالة باسمك، قلت له لا مش مزور. قال لي ولو بيزعل منك اللبنانيين والميادين ونبيه بري وبيزعلوا العالم. قلت لهم يا أخي هذا دوري، دوري، أنا اللي شايف إسرائيل، أنا اللي بعرف إسرائيل، أنا اللي شفته. أكبر شيء ما لازم يدخل حزب الله هذه المعركة، نقطة. وخسرت فيها مئات الأقرباء ومئات الأصدقاء، قتلوا ذبحوا، وأعز الناس على قلبي سجنوا، تضررنا كثيرا، لكن هذا لا شيء مع موقف السياسي. أنا أقول بأنه هذه حرب زائدة ما كان يجب أن تكون أبدا.
1: امبارح كان في اعتقال أو تقديم لائحة اتهام ضد أكاديمي إسرائيلي متهم بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد فلسطينية 48. تفاصيل مرعبة قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد أكاديمي يهودي إسرائيلي يعمل محاضرا جامعيا للرياضيات في جامعة بار إيلان في تل أبيب، وذلك بعدما اسمعوا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد المئات من فلسطيني 48 وسكان الشطر الشرقي من القدس والضفة الغربية، تشمل تعليمات لمعاوني بعدم الإصغاء إلى توسل الأطفال والنساء وقتلهم دون رحمة. وجاء في بيان صادر عن قسم الناطق بلسان هيئة المحاكم أن المحاضر خطط على مدى عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط متطرف دموي ضد مئات المواطنين العرب في إسرائيل بما فيهم البدو، وكذلك ضد عرب من سكان المناطق الشرقية في القدس ويهودا والسامرة له الضفة الغربية. وأطلق المتهم على مخططه اسم عيط، وهي اختصار لأحرف باللغة العبرية تشير إلى عبارة الشعب سينفذ الترحيل. وحسب البيان تنسب إلى المتهم ارتكاب مخالفات أمنية تتمثل في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير العدالة، كما تطلب من المحكمة توقيفه إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. يستدل من لائحة الاتهام أنه على خلفية أحداث حرب السيوف الحديدية اللي هي الإبادة 2023. قرر المتهم بدافع قومي أيديولوجي التخطيط لتنفيذ عدد كبير من الأعمال الإرهابية بصورة متزامنة بهدف التسبب بمقتل المئات من المواطنين العرب في إسرائيل. أنا بقرأ حرفي يا أخوانا بيان على صياغة البيان الإسرائيلي، ما عمالي بحرر يعني، فبعرف أنه في بعض المصطلحات، لكن خلينا نقرأ النص الحرفي. كان الهدف دفع أهلنا في 48 إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة على مدى أكثر من 3 سنوات، حتى من قبل حرب الإبادة من فبراير شباط 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو أسبوعين. وضع المتهم مخططا منظما مفصلا وقام بالعديد من الأعمال التحضيرية الفعلية المتنوعة، بينها جولات ميدانية مسبقة، إعداد وثائق تفصل طريقة التنفيذ ومبرراتها، ومحاولة تجنيد ناشطين للمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي خطط له. كان من المقرر أن يشارك 72 منفذا يهوديا يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة السلاح، ومن بينهم المتهم نفسه، وأن يتم تقسيمهم إلى 12 خلية إرهابية تضم كل منها 6 أشخاص. كان من المقرر أن يتسلح المشاركون بأنواع مختلفة من الأسلحة، بينها مسدسات، بنادق، فؤوس، مطارق، بالفاس، وأن يشنوا بصورة مفاجئة هجمات إرهابية واسعة النطاق في المدن المختلطة والبلدات العربية في أنحاء إسرائيل. كمان نص المخطط على تقديم مساعدة وإسناد منسق مسبقا للخلايا الإرهابية من جهات تخريبية. كان من المخطط تجنيدها داخل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية وسلاح المدرعات. ولو ويستدل من لائحة الاتهام أنه في الجانب العملي من المخطط عرض تعليمات لانضمام الجمهور إلى تنفيذ قتل جماعي والسيطرة السريعة على مناطق الاحتكاك والطرق والمداخل والمخارج على المداخل البلدات العربية والبلدات المختلطة والمستشفيات. وأظهرت الوثيقة عدم إظهار أي شكل من أشكال الرحمة تجاه النساء والأطفال، وعدم التوقف أمام التوسلات، بزعم أن أي توقف سيؤدي إلى حالة من الفوضى ومن ثم إلى قتل اليهود. بحسب المخطط كان من المفترض أن تؤدي الأعمال الإرهابية الجماعية والمتزامنة إلى جانب نشرها وترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى فرار جميع المواطنين العرب في إسرائيل بما فيهم البدو وكذلك الفلسطينيين المقيمين في القدس ويهودا والسامر إلى خارج حدود إسرائيل. هذا كان مخطط
0: جهنمي.
1: في سبيل دفع مخططه قدما وتنفيذه، حاول المتهم تجنيد مؤيدين وشركاء، كما أجرى جولات استطلاعية في بلدة طوبة الزنجرية بهدف دراسة وفحص أفضل الطرق للوصول إلى البلدة ومهاجمتها، بهدف بعدما أراد إدراجها كهدف رئيسي في المخطط. وفقا للمسار السري الذي وضعه لتجنيد منفذين إرهابيين، خطط المتهم للتواصل مع موشيه فيجلين الذي يخوض الانتخابات ويحتل المرتبة الثانية بهدف تجنيده للمخطط. وجاء أن المتهم خطط لدعوة ناشطين يتم تحديدهم مسبقا إلى مؤتمر انتخابي على أن يتم إبلاغهم بأن تم تجنيدهم في هجوم إرهابي. باب باب باب باب. تفاصيل لسه التفاصيل طويلة جدا على هذا المخطط الإرهابي، ومين اللي قائم عليه؟ محاضر جامعي يعمل محاضرة للرياضيات في جامعة بار إيلان في تل أبيب. حسب اللي أنا قرأته واللي سمعته، الرجل يتوقع تهجير كامل للفلسطينيين في 48. يعني أنت بتحكي 1,200,000، معناته كان ناوي يقتل له كم؟ عشرهم، نصهم. مرعب هذا السيناريو. خلينا نسأل عنه الأستاذ العزيز عادل شديد، المختص بشؤون الإعلام العبري والمحلل السياسي. صباح الورد من راديو حياة.
7: صباح الخير.
1: أكيد قرأت الخبر.
7: طبعا.
1: شو ردود الأفعال عليه؟
7: يعني أولا الخطير في الموضوع أنه ما أعلن عنه بالأمس ويحدث مع بروفيسور في الجامعة، بالتالي هذا يعد يعني كسرا لأحد الخطوط الحمراء في إسرائيل، ومن شأن ذلك أن يشجع الكثير من الشباب والآخرين في إسرائيل على الانضمام إلى ما يسمى باللغة العبرية المختيرة بالجماعات الإرهابية اليهودية التي يعني غابت بعد 48، لأن الجيش الإسرائيلي حل محلها، لكنها برزت ببداية الثمانينات في مع رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيري ومناطق أخرى بالضفة، ثم اليوم بالسنوات الأخيرة تعود من جديد إلى الظهور. هذا الموضوع بتقديري الخطورة فيه تكون كما تحدثنا، أنا نتحدث عن بروفيسور وحدد الهدف هو قتل، من أجل القتل أولا ثم التطهير العرقي، التهجير، ولم تقتصر فقط يعني دعوة لتهجير فلسطيني الداخل، إنما القدس والضفة، وبالتالي خطاب تطهير العرقي فيما يسمى أرض إسرائيل أصبح يعني جزءا من الخطاب الرسمي والمركزي في إسرائيل، وهذا يعني المعطى والمتغير الذي يشكل يعني مصدر قلق يفترض للمنطقة برمتها وليس لنا نحن الفلسطينيين، لأن هؤلاء يتبنون مواقف متطرفة جدا، ليس فقط ضدنا كفلسطينيين إنما ضد كل العرب والمسلمين، والدليل أنه يعني مطالبته من إدارة السجون أن لا يتم وضعه في سجن فيه عرب أو مسلمين، يعني حتى لهذه الدرجة من الكراهية والفوقية والعنصرية أنه يريد أن يفرض على الحكومة أين يكون وأين يكون المسلمين وأين لا يكون. هذا نتاج الواقع الحالي اللي إحنا وصلنا له بالمنطقة، وبالمناسب يعني أن يعلن أو أن يكشف عن هذه الحادثة قبل الانتخابات بأسابيع قليلة، هذا في حال أجريت الانتخابات بموعدها، هذا يعني أنه أولئك الذين يراهنوا على أنه من الممكن أن تحدث مفاجآت بالتشكيلة السياسية القادمة في إسرائيل، أعتقد أنه ما حدث يبدد ذلك، أنه نحن أمام مجتمع إسرائيلي ونظام سياسي إسرائيلي وحكومة وخطاب وأجهزة أمنية وعقيدة للأجهزة الأمنية مختلفة بشكل جذري عما كانت عليه الحال سابقا.
1: أستاذ عادل، ممكن يسأل سائل، يعني إسرائيل لما بتعتقل هذا الشخص وبتكشف هذا المخطط، يعني هل هي حريصة يعني على أمن أهلنا في 48، ولا هو هذا دورهم ولازم يقوموا فيه، وإذا هاي العملية صارت ممكن يعني تحدث أثر سياسي ضخم جدا على إسرائيل فوق حرب الإبادة؟ إيش المبررات اللي يعني هم بيقتلوا عما يعني ممكن واحد يقول لك يا أستاذ عادل هم قاتلين 74 ألف شخص، يعني شو بدأ تفرق؟ كيف ممكن نفهم هاي القصة؟
7: بالضبط هذا السؤال جوهري، وهذا أحد عناوين النقاش والاختلاف الداخلي في إسرائيل، أنه تيار جميع بإسرائيل مجمع على أن القتل والإبادة والتطهير الوسيلة والأداة والأسلوب الأنجع والأفضل والأقوى مع الفلسطينيين ومع غيرهم، ولكن هنالك انقسام في تيار يرى أن مسؤولية قتل العرب والفلسطينيين فقط ملقى على عاتق الدولة والجيش، ممنوع الآخرين يمارسوها، يجب أن تدار وأن تنظم من قبل الحكومة والجيش، وعشان هيك الجيش موجود. في تيار آخر الذي ينتمي إليه هذا يرى بأنه تطهير أرض إسرائيل من الأغيار، وتحديدا نحن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، هي مسؤولية كل اليهود الأنقياء الأخيار لتطهير هاي البلاد من هؤلاء الأغيار الأشرار، بالتالي وليست مرتبطة عملية التطهير بحدث ما، يجب أن تستمر، يجب أن لا تتوقف، الوضع الطبيعي بالعلاقة بيننا وبين هؤلاء الأشرار اللي هم نحن الفلسطينيين هي باستمرار توجيه الضربات وعدم السماح لنا أن نلتقط الأنفاس. هذا اليوم محور النقاش ما بين الطرفين، الدليل أنه جزء من معارضي بنيامين نتنياهو بهذا الانتخابات يرون بأنه إبادة 80,000 فلسطيني في غزة، الأغلبية الساحقة منهم عائلات سكان مدنيين قصفت بيوتهم على رؤوسهم وهم نيام أطفال ونساء وشيوخ، جزء يرى هذا قليل، دليل أنه حتى اللحظة حماس والفلسطينيين لم يرفعوا الراية البيضاء ولم يتركوا غزة، وبالتالي أنه نتنياهو كان ضعيفا في مواجهة تداعيات 7 من أكتوبر. طبعا هذا لأولئك الذين يعتقدون بأنه يعني إسقاط بنيامين نتنياهو هدف سامي، ومن الممكن أن ينقذ المنطقة من من من بقاء بنيامين نتنياهو وغيره. أعتقد أنه لا توجد هنالك فروق ما بين معسكر بنيامين نتنياهو ومعسكر خصومه اتجاهنا كفلسطينيين وكعرب وحزب الله وإيران وغزة وما شابه. الفروقات بينهم فروقات كبيرة جدا حول هوية إسرائيل، مكانة الدين في إسرائيل، الحرديم وتجنيدهم، دور القضاء ومحكمة العدل العليا. هاي القضايا الجوهرية التي تشكل محل خلاف ما بين نتنياهو وشركائه من جهة والمعارضة من جهة أخرى، ولكن القضايا الخارجية والسياسية بعض خصوم نتنياهو يحمل نتنياهو مسؤولية الإخفاق والفشل، أنك كنت ضعيفا، كان مطلوب أن تكون أكثر قسوة ودموية وقتلا وإجراما.
1: والله أنت بتحكي عمالك كلام مرعب، ولعل وعسى الناس اللي يعني يؤمنوا بالتعايش يشوفوا ويسمعوا العقلية الإسرائيلية. عشان هيك أستاذ عادل شديد، بعض الناس بتسألك أكيد يعني متوقع يصير تغيير، يعني مأملين هالانتخابات، هالمجتمع الإسرائيلي يعني ينتفض ضد التطرف وضد اليمين اللي أيضا سبب له مشكلة ما بين التيار العلماني والتيار اليميني المتطرف، ومش راضين على سياسات الحكومة الداخلية بالدرجة الأساسية. بس إحنا وين في المعادلة؟
7: يعني المشكلة إنه بعكس ما يتوقع الكثيرين، الموضوع إحنا الفلسطينيين ليس حاضرا بقوة في موضوع الانتخابات لسبب بسيط، إنه لا توجد إشكالية حول سياسة بنيامين نتنياهو والحكومة الحالية اتجاهنا. بمعنى أنه كما تحدثنا أنه المادة الانتخابية هي مرتبطة بالداخل الإسرائيلي بهوية إسرائيل، واليوم إسرائيل وصلت إلى واقع، وهذا من يعني من التداعيات المهمة السلبية بالقراءة الإسرائيلية والتي يفترض أن تكون تداعيات إيجابية بالنسبة لنا كفلسطينيين، أنه كان يفترض أنه 7 أكتوبر وما تلا 7 أكتوبر أن يزيل الخلافات والشروخ والتشققات الداخلية في إسرائيل. يعني إسرائيل أجمعت على وصف 7 أكتوبر بأنه محاولة لإبادة دولة اليهود، وتصير لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. يعني إسرائيل مجمعة على أن ما تعرضت له صباح 7 أكتوبر يعني زي بكرة الصبح كانت الضربة الأقوى والأصعب في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد المحرقة. وبالتالي كان يفترض، كان يتوقع الكثيرين أنه هذا الحدث والحروب اللي وجدت إسرائيل نفسها، لأنه حتى اللحظة في نقاش هل بالفعل أنه إسرائيل شنت حرب على لبنان وعلى سوريا وعلى إيران وعلى غزة وعلى الضفة وعلى الحوثي وعلى اليمن، أم أن إسرائيل بعد 7 من أكتوبر وجدت نفسها مضطرة بهذه الحروب وغير قادرة على وقفها. يعني الكثيرين بيقولوا إحنا باقيين فاهمين إسرائيل بالغلط، كنا نقول إسرائيل ما بتتحمل حرب طويلة ولا تتحمل حرب على عدة ساعات، مش صحيح، أيها إلها 3-4 سنوات، ليس صحيحا. هذا الخطاب ليس دقيق لسبب بسيط، إنه إسرائيل وجدت نفسها في هذه الحرب وغير قادرة على وقفها. وقفها يعني هزيم، يعني إقرارا إسرائيليا عربيا فلسطينيا عالميا أن إسرائيل لم تحقق شيء. وبالتالي مع قناعة إسرائيل أيضا، بس هذا الحكي لا يمكن التعبير عنه، أنه حتى استمرار الحروب لن يؤدي إلى ما أدته. بالمناسبة أحد الأسباب التي دفعت أن يكون هنالك إجماع صهيوني لإقصاء سامي أبو شحادي من العملية الانتخابية، جملة كتبها وحكاها يوم 8 أكتوبر حكى انه لو اسرائيل تقتل مهما تقتل وتحارب مهما تحارب بالامس بالنصف ساعة الاولى بعد الساعة 6:30 حسمت المعركة واسرائيل هزمت والى الابد. ولكن اسرائيل غير قادرة على ان تعبر عن ذلك وغير قادرة ان تقول انه ستسأل اذا انتم مقتنعون ان استمرار هذه الحرب لن يحقق ما عجزتم عن تحقيقه بالسنوات الثلاث الماضية، فبالتالي لماذا مستمرين؟ مستمرين لاعتبارين، انه الشارع الرئيسي في اسرائيل يرى انه الوضع الطبيعي استمرار الحرب، لانه اقنعهم بنيامين نتنياهو اليوم في اغلبية مقتنعين انه ممكن ان نتعرض بالضفة الى ما حدث في غزة يوم 7 اكتوبر. يعني انت لو اجينا عملنا احنا دراسة علمية بالضفة الغربية، هل من الممكن ان نرى بكرة الاجهزة الامنية الفلسطينية تقوم بالسابع من اكتوبر؟ راح يطلع لك 1-2-3% يقول لك نعم ممكن، ممكن بالسياسي. في اسرائيل نصف المجتمع 47% من الرأي العام في اسرائيل يتوقع ان تقوم اجهزة امن السلطة بهذا
1: عشان هيك انا شخصيا حضرت ممكن 4-5 فيديوهات خلال الاسبوع الماضي، تحريض كبير على العناصر الامنيه الفلسطينيه، وبقول لك هدول لمين بيتدربوا، بيطلعوا باخذوا دورات لمين بيتدربوا ضدنا. عشان هيك بقول لك هدول جزء منهم كان اسرى محررين، جزء منهم ما زال يؤمن انه النضال ضد الاحتلال واجب، يعني بيحرضوا بشكل كتير كبير عليهم.
7: طلع هذا يفهم باتجاه واحد، انه اغلبيه الاسرائيليين اليوم بنظرتهم اتجاهنا لم يعودوا يميزون ما بين محمود عباس ومحمود الزهار ومنصور عباس والشيخ اسامه بن لادن و ايه الله مجتبى. تالي هذا التيار المركزي اليوم في اسرائيل، في مقول اليوم باسرائيل بيقول انه يعني ليس مهما ما يقول العرب وما يقوم به، المهم انهم عرب، يعني العربي بضل عربي،
1: العربي بضل عربي.
7: بالتالي هذا الخطاب، هذا الخطاب ما كان بالستينات والسبعينات والثمانينات كما هو عليه الحال اليوم. لا، اليوم انت شوف اذا قائمه يهوديه بتضم واحد لا يعبر عن واحد في الالف من الجماهير العربيه بالداخل، وهنالك حمل ضده أنه قبل أن يكون هذا في قائمة اليهودية، لأنه هذا بلوثة بالحسابات الصهيونية. بكل الأحوال ردا على سؤالك أنه هل من الممكن أنه إحنا نشوف تغيير بالواقع الحالي لواقع أفضل؟ يعني طالما أنه الإدارة الأمريكية الحالية، هذا التيار الديني اليمين الإنجيل الصهيوني الذي ينافس نتنياهو وسموتريتش موجود، وهو الذي يحرك ويوجه ترامب، هذا أولا. ثانيا بقاء هذا التيار في إسرائيل. ثلاثي بقاء حالة الانبطاح العربي اللي يعني ممكن أن نسمع الكثير من خطابات التهديد والوعيد تجاه قضايا عربية داخلية وإسلامية داخلية، أما حين يخص الموضوع غزة وفلسطين والأقصى لسنا جزءا من هذه التركيب. بالتالي هذا المناخ سينتج مزيد من التطرف في إسرائيل، لأن التطرف في إسرائيل ليس ولاد فقط تحولات داخلية في إسرائيل، نعم. وأيضا مرتبط بالتحولات الإقليمية والدولية.
1: سؤالي الأخير، امبارح نتنياهو وصف في كلمة ألقاها بمناسبة مراسيم أقيمت تخليدا لذكرى مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر، وصف أعداء إسرائيل بالحيوانات المفترسة التي تطاردنا، وقال إنه الهجوم كان طلقة البداية لخطة المحور الإيراني لتدمير إسرائيل وخنقنا بحلقة من النار عبر آلاف الصواريخ الفتاكة. كلام طويل عريض ممكن كرره، لكن سؤالي بتعلق هل فعلا التحذيرات اللي ذكروها انه المصريين حذروا، انه الامارات حذرت، وفي فيديو لسفيان ابو زايده بيقول انه كان جزء من عمليه تفاوض كان يقودها السنوار وبرضه حذر، طب كل هالتحذيرات اللي صارت البعض بشوف انه نتنياهو كان يعلم عنها والمنظومة الأمنية كانت تعلم عنها لكن فوجئت بحدتها، في البعض بقول انه لا ما كانت تعرف وما اتخذت الإجراءات المناسبة، وهذا رح يكون أظن مادة دسمة في الدعاية الانتخابية للكنيسة في المرحلة القادمة. توافقني الرأي؟
7: يعني اولا عشان احنا نميز ما بين هذا النقاش في إسرائيل وهذا النقاش عندنا بالنقاش الفلسطيني، النقاش الفلسطيني نابع من حالة تناكف داخلي فلسطيني حول 7 أكتوبر وحول ثقافة 7 أكتوبر وحول الجهة التي قامت ب 7 أكتوبر، ولا شك أنه هنالك تيار فلسطيني يرى بأنه الكلفة باهظة وما كان لازم أن نصل إلى ما وصلنا إليه، أنه القرار كان يعني في مخاطرة وفي مغامرة وفي تسرع وبالتالي أتت كلفة، ولكن هنالك تيارا يرى أنه 7 أكتوبر تجاوزه أحرجه، يحاول أن يقدم خطاب أنه 7 أكتوبر كان قرارا إسرائيليا استدرجت فيه حركة حماس لتمكين الإسرائيلي أن يعمل بغزة وحتى بالضفة. هذا ليس صحيحا نهائيا، ليس صحيحا، هذا جزء من خطاب المناكفة الذي لا علاقة له بالحسابات الموضوعية. حالة مناكفة جزء منهم لا يروق له أن يحدث، لأنه بالنهاية صح إحنا الفلسطينيين دفعنا فاتورة باهظة جدا جدا، تعرضنا إلى مشروع عبادي، لكن إسرائيل مجمعة مجمعة على أنها تعرضت إلى الضربة الأقصى بتاريخها، إنه وكسر عمود الفقر لإسرائيل. ولولا الأمريكي، طبعا الأمريكان اللي بيحكوا بايدن أولا ثم الرئيس الحالي، بيقول لولا الإدارة الأمريكية الرئيس بايدن ثم الرئيس ترامب لما استمرت إسرائيل، وأثبتت 7 أكتوبر إنه إسرائيل بدون أمريكا لا يمكن أن تقاتل يومين. هذا حكى يائير لفيد، يائير لفيد زعيم المعارضة، لما كان رحنا على اجتماع الحكومة نتنياهو كان لسانه مربوط ما كانش قادر يحكي، لو الأمريكان أجوا أداروا الأمور وشكلوا مجلس الحرب بكل الأحوال. فبالتالي النقاش للفلسطيني إحنا بعيد عن النقاش في إسرائيل، إحنا جزء منا بده يثبت أن الذي حدث في 7 أكتوبر كان استدراج إسرائيلي، ولكن بالنقاش في إسرائيل إنه هاي المعلومة اللي وصلتك يا بنيامين نتنياهو، وأكيد إنه وصل بنيامين نتنياهو تحذيرات، وليس فقط يعني الموضوع لم يكن يعني المعلومات التي وصلت بنيامين نتنياهو ما كانت نتاج اختراق جهاز أمني إسرائيلي أو عربي أو فلسطيني لحماس وعرفوا أن حماس خطر، لا، تم إيصال رسائل تحذير يا نتنياهو إذا لم تقم بواحد اثنين ثلاثة راح نقلب الطاولة علينا وعليك وعلى المنطقة والعالم، ورايحين إحنا باتجاه طوفان مهما بلغ الثمن. نتنياهو لم يتعرض بشكل جدي لثلاث اعتبارات، الأول أنه ما كانش مصدق بالسيناريو جيد يعني، ولما حوله أنه ممكن حماس تخطط في أحسن أحوالها إلى عسر واحد أو اثنين وعند الشيك والجدار والحدود مش راح تزبط معهم، يعني بإسرائيل كلها لم يكن أحد يتخيل كما عندنا احنا، لم يكن احد يتخيل انه صبيحة السبت 7 اكتوبر 6000 مسلح يجتازوا الحدود بطول 60 كيلو ويحطموا 60 موقع عسكري ومنهم فرقة غزة اللي كسرت الجيش المصري ان تكسر يوم 7 اكتوبر. طبعا هذا الحديث للكثيرين في اسرائيل وفلسطين وبالعالم بفضل ما يحكوش فيه، لانه هذا لحظات فارقة يعني كثير انت بتشوف الاسرائيلي والفلسطيني بظهر صورة الشاب الفلسطيني اللي بطلع وبنزل الجند الاسرائيلي من المركبة وبدوش عليه وكذا، بعد اللقطات خلطت واقع جديد، يعني ما بعد 7 اكتوبر لم ولن يكون كما كان قبل نهائيا. ولكن في اسرائيل زائد نتنياهو كان بحاجة لحدث امني علشان يخفف من المظاهرات اللي بتصير في إسرائيل ضد ما شمي بحينه الإصلاح القانوني
1: صحيح
7: نتنياهو والانقلاب القضائي من وجهة نظر الآخرين. بالتالي المعارضة بتقول لبنيامين نتنياهو إنه أنت وصلتك المعلومة بس أنت ما كنتش على استعداد تروح للحرب لأنك مستفيد من بقاء حركة حماس في غزة والسلطة بالضفة وإبقاء هذا الفصل لكي تمرر خطابك أنه فيش قيادي عند الطرفين ومع مين ومع مين. صحيح سياسيا ليس فقط بنيامين نتنياهو على الانقسام حدث بفترة أولمرت قبل بنيامين نتنياهو ودعم. ما في حكومة إسرائيلية من الممكن أن لا تدعم انقسام. لو لم يكن انقسام لخلقت إسرائيل وحتى أطراف عربية لا يرق لها أن يكون الفلسطينيين موحدون. بالتالي النقاش الداخلي في إسرائيل حول التحذيرات هي نقاش مختلف تماما
1: عن الرؤية اللي عندنا.
7: مجمع الكل مجمع على أن ضربة 7 أكتوبر ضربة قاضية، ولكنهم مختلفون حول دور كل جهة. نتنياهو لا زال متمسك أنه الأجهزة الأمنية أخفقت عملياتيا واستخباراتيا وأمنيا، وهم يعترفوا بذلك، قدموا استقالاتهم. وبالمقابل الأجهزة الأمنية تحمل نتنياهو مسؤولية ما سبق 6 أكتوبر من خلال إبقاء حركة حماس موجودة في غزة. وبالأمس تحدث قبل يومين فيديو لأيزنكوت نفسه اعترف أنه نعم علينا أن ندخل أموال إلى حركة حماس. يعني بمعنى موضوع إدخال الأموال إلى غزة لم يكن قرار نتنياهو بقدر ما كان قرارا إسرائيليا. إسرائيل كلها كانت مجمعة على ضرورة إبقاء الحالي بغزة على ما هي وبالضفة على حالها.
1: الله يسعد صباحك يا أستاذ عادل، شكرا لهي القراءة. شكرا من راديو حياة الأستاذ عادل شديد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي.

0: يسعد صباحكم من جديد. المربع مغلق، بوابة بورين مغلقة، ديل شرف سالك مع تواجد الجيش بشكل كبير، الصرة سالك بكل الاتجاهات، عبرتها تفتيش للخارجين. صباح الخير لراسم المصري، يسعد أوقاتك. وعلى البث المباشر أيضا منقول صباح الخير لبقية الإخوة المعلقين الكرام، عادل أبو زنط، غادة الشخشير، أبو مجدي قرادة، عصام عوكل. بقول يا ريت نحكي في موضوع سكوترات والدراجات الهوائية مع انتشارها وما تسببه من إزعاج وخطر. حكينا وبوعدك إنه نحاول نخصص لقاء خاص عنها. مازن نابلسي صباح الخير، ندى قاسم، جابر بشاري خويري، أبو محمود، أبو حمدة، عميد السايح، باهر البحر، أبو غالب عنتر، أبو فتحي، أنور منى، جرير قناديلو، صباح الخير لرحاب بدويكات، صباح الخير أيضا لميرا رغد، بسام التيتي، مؤيد العبد، أم وائل، فتوح الحوح، جميل كلبون. أبول من الواضح أن الشعب الفلسطيني بمر بمرحلة بالغة التعقيد ترتبط بمصيره ووجوده على الأرض، وهذا يفرض مسؤوليات تجاه كل الجهات. أيضا رائد شاهين صباح الخير، وريم خليل صباح الورد. نطلع بفاصل.
1: الساعة الآن 8 صباحا.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك الواحد فقط،

يسعد صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن مرة تانية بالنسبة للحواجز حالها متغير، لكن قبل حوالي ثلث ساعة كان 17 مغلق، المربع مغلقة وبورين مغلقة، دير شرف سالك، سرة سالك وعورتة أزمة للداخلين والخارجين. والمستوطنون يحرقون 4 سيارات في عقربة. على صفحة التلفزيون التفاعلي لراديو حياة، أزمة سير خانقة الآن، الناس اللي محشورين مقابل الوطني طالعين من عند الكندي باتجاه البلد عند المطحنة، أزمة كبيرة، فإن شاء الله توصلوا لأعمالكم سالمين. طبعا الحكومة خلت اليوم دوام المدارس بحكي، وبكرة عطلة لأنه بكرة ذكرى 7 أكتوبر، وبالتالي في مخاوف من حدوث أي يعني اعتداءات إسرائيلية، ممكن إغلاقات أو أكثر من ذلك. ما في شيء مستغرب على الاحتلال، لكن إجراء وقائي لا أكثر ولا أقل. الاحتلال الإسرائيلي هدم وما زال يهدم بناية سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة بتضم 5 طوابق و10 شقق سكنية، وتهجير كل سكانها وتشريدهم في هذه الساعة. هلأ لسه العملية تلهم مستمرة، الفيديوهات اللي بتوصلنا من زملائنا في القدس بتأكد أنه عمليات الهدم ما زالت مستمرة. الاحتلال كما ذكرنا أحرقوا المستوطنين 4 مركبات في عقربة ومنزل مأهول في برقة في رام الله، والجيش الإسرائيلي يهدد رسميا بإغلاق الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيها من قطف ثمار الزيتون إذا استدعى أصحابها نشطاء لمرافقتهم. علمت هارتس أن الجيش سيعلن عن مزارع زيتون مناطق عسكرية مغلقة ويوقف عملية قطف ثمار الزيتون في المنطقة بأكملها إذا أرفق الخبر، لأنه مترجم ففي مشكلة بصياغته، وأبلغ فلسطينيون في الضفة بأن إسرائيل تعمل على منع متطوعين من مرافقتهم خلال موسم قطف الزيتون وإغلاق المزارع التي يتواجد بها هؤلاء المتطوعين. وحذرت الإدارة المدنية أصحاب المزارع من استخدام مرافقين سواء كانوا إسرائيليين أم أجانب، وهددت بإلغاء جميع عمليات القطاف المنسقة في المنطقة إذا فعلوا ذلك. يعني حتى المستكترين علينا هالمتضامين الأجانب اللي بيجوا وبيساعدوا بعض المزارعين، لأنه ممكن بعض الناس يعني أرضه كبيرة وما بيقدر يخلصها بيوم ويومين وثلاثة اللي هي مدة التنسيق، ممنوع حتى هاي القصة حتى يجيب معاه أجانب أو متطوعين يساعدوا. أيضا مثل ما ذكرنا جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مجموعة من المواطنين اللي سمح لهم بالعودة

لمنازلهم في قرية تل في نابلس بعد شهرين من منعهم من الوصول إليها بسبب الجريمة اللي وقعت وقتل واستشهاد 4 فلسطينيين من يومها ممنوعين يوصلوا لأراضيهم. ولما طلعوا اليوم على أراضيهم بعد ما الجيش سمح لهم اعتقلهم لفترة قبل إطلاق سراحهم.

0: سائد الشك عم بيقول لي احكي لنا اخبار حلوه ولا ما في. صباح الخير يا سائد، ابعت لي اخبار حلوه اقراها. والله يا سائد يعني هاد ذكروني شو في اخبار حلوه في البلد. بعرفش اذا لؤي عنده اخبار حلوه في غزه. صباح الخير يا لؤي.
1: يسعد صباحك سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: والله انا كل مره الصبح من غير ما الناس يبعثوا لي بقول بتمنى احكي لهم شغلات حلوه، بتمنى احكي لهم شغلات يعني تخفف عنهم، بس للاسف الوضع في كل مكان صعب. يعني هينا من الصبح اعتقالات وحرق بيوت وحرق سيارات وهدم بنايات سكنيه وشهداء وكذا، هذا هو الواقع. لكن محليا ممكن نقول انه يعني ها الحمد لله في شويه فعاليات ايجابيه صارت في البلد. ممكن بكره اخصص عنها بعض الامور بعد اخذ موافقه من اصحابها، لعل وعسى يطمن الناس و تخفف عنهم الظروف الصعبة اللي بيمروا فيها. غزة شو الوضع فيها؟
1: غزة سامر الوضع فيها يعني نوعا ما ليلة شبه هادئة نستطيع القول. خلال 24 ساعة الماضية شهيد واحد فقط في قطاع غزة، يعني نوعا ما نستطيع القول بأنه أعداد الشهداء في خلال 24 ساعة الماضية أقل بكثير من ما كنا نحصي في الأيام التي سبقتها، ولكن عمليات النسف والتدمير كانت بشكل كبير جدا، وعودة موضوع الروبوتات المفخخة في المناطق الشرقية لقطاع غزة عادت بقوة. يعني تقريبا فقط في الليلة الماضية سمعنا حوالي 4 روبوتات انفجرت في شرق قطاع مدينة غزة فقط، أضف إلى ذلك عدد من الروبوتات شرق خان يونس. وبالتالي عمليات النسف عمليات التدمير داخل الخط الأصفر مستمرة، ولكن يعني نستطيع القول بأنه الليلة هذه كانت نوعا ما على أهالي قطاع غزة أقل حدة، لأنه سجلنا فقط شهيد واحد في خان يونس برصاص الاحتلال، ما عدا ذلك مجموعة من الإصابات هنا وهناك كالمعتاد. يعني الاحتلال يطلق النار بشكل عشوائي من باب التسلية، فبالتالي نتحدث عن حوالي 1461 شهيد في قطاع غزة منذ بداية ما يسمى وقت إطلاق النار. لكن في بعض الأمور للأسف
0: هاي إحنا بذكرى سنة مر سنة
1: تقريبا يعني إحنا حاليا سنة على وقت إطلاق النار أو ما يسمى بوقت إطلاق النار. 1461 شهيد وأكثر من 5116 إصابة خلال فقط عام واحد، هذا ما يسمى بوقت إطلاق النار. يعني بنحكي على متوسط حوالي 4 أو 5 شهداء يوميا في قطاع غزة في فترة وقت إطلاق النار. سامر من الأخبار اللي شوي يعني أذت الناس في قطاع غزة اليوم، عمارة الأصالة اللي قصفت فجر السبت الماضي وراح فيها سيدتين مسيحيتين وسيدتين مسلمتين، للأسف امبارح الناس أخلت هذه العمارة بشكل مفاجئ، يعني لأنه كانوا بيسمعوا صوت طقطقة والجدران تتفسخ وفي بعض الكتل الإسمنتية بدأت تتساقط من هذه العمارة التي قصفت بشكل مباغت يوم السبت الماضي وراح فيها 5 شهداء. للأسف امبارح يعني أنا حكيت مع أحد سكان هذه العمارة بيقول لي إحنا فجأة يعني الساعة تقريبا 10 ونصف الليل الناس بتصرخ اخلوا اطلعوا، اطلعنا بس بأواعينا اللي علينا، يعني كأنه صفر اليدين. الدفاع المدني قال لهم إياكم حدا يفوت يجيب ولو ورقة من داخل الشقق اللي تم إخلاءها، لأنه فعليا العمارة ممكن تسقط وتصبح ركام في أي لحظة. فبالتالي نتحدث عن حوالي يمكن 30 أسرة سامر يعني باتت في العراء الليلة الماضية. وأضف إلى ذلك أنه من الناحية الجنوبية لهذه العمارة في عمارة برضو 5 أو 6 طبقات يعني مهددة بأنه هذا الانهيار يكون عليها، يعني انهيار عمارة الأصالة تكون على العمارة اللي جنبها، وبالتالي أيضا هذه العمارة السكنية أخلت. فبالتالي نتحدث عن عشرات الأسر في قطاع غزة باتوا ليلتهم في الشارع بس لأنه الاحتلال يعني فكر بقصف شقة أو شقتين سكنيتين في عمارة. شوف قديش حجم المعاناة غير الشهداء. الناس يعني من امبارح بتفكر بتقول لك أنا يعني حفرت بالصخر حتى أشتري فرشتين ولا أأمن مثلا شوادر أستر نفسي أنا وأولادي وكذا، واليوم برجع صفر اليدين وكأنه اليوم الأول للحرب عندما نزحت الناس ولم تأخذ معاها أي شيء. فهذه معاناة كبيرة بعيد للأذهان في قطاع غزة، حتى الناس اللي بدأت نوعا ما تنسى أجواء الحرب لأنه في مناطق مثلا بعيدة عن القصف وكذا، اليوم خلت كل الناس في قطاع غزة تفكر ثاني أنه لا لازم ننتبه أنه في حالة حرب لازم تكون في شنطة الطوارئ متوفرة وموجودة، لازم يكون واحد عامل حسابه في أي لحظة ممكن يترك بيته ويطلع بس بولاده وبملابسه اللي عليه. فبالتالي يعني
0: الآن لؤي في خبر عاجل عن شهيد وإصابة إثر غارة إسرائيلية على مواطنين في أقرأ لك النص الحرفي أمام متنزه بلدية غزة على شارع عمر المختار الآن في قصف.
1: نعم هذا طبعا المعتاد طبعا منطقة عمر المختار نتحدث عن منطقة مكتظة جدا وأنت بتتحدث عن ساعة خروج الموظفين والطلاب إلى مدارسهم أو إلى وظائفهم وبالتالي نتحدث أنه ممكن تكون لا سمح الله مجزرة خاصة أنه في منطقة عمر المختار هذه المنطقة المكتظة جدا في قطاع غزة العصب الاقتصادي والتجاري في مدينة غزة فبالتالي نتحدث أنه يعني فعليا ما زالت المعاناة في قطاع غزة مستمرة بشكل كبير جدا سامر أيضا بارح كان في تصريح لبلدية غزة تحدث عن وجود شح للمياه منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام في المدينة مدينة غزة بالذات طبعا فسرت ذلك بأنه بسبب تعطل خط مكاروت وهو الخط اللي بيجي من داخل فلسطين المحتلة بغزة مدينة غزة وتعتمد عليه حوالي 70% من مدينة غزة خط مياه مكاروت طبعا للأسف سامر كلما تعطل هذا الخط أو قصف أو الاحتلال أوقفه بنحتاج تقريبا يعني شهر على الأقل تنسيقات مع الصليب الأحمر والمؤسسة الدولية حتى تقنع الاحتلال بالسماح بدخول طواقم البلدية أو مصلحة بلدية الساحل لتصليح هذا الخط وبالتالي دائما كل فترة وفترة بيكون هناك شح للمياه في مدينة غزة بسبب إجراءات الاحتلال خاصة بحق خط مكاروت اللي بيغذي مدينة غزة وبالتالي بيكون هناك تعطيش لمئات آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة وشمال القطاع فبالتالي الأوضاع يعني كان نفسنا نقول أخبار كويسة وحلوة في قطاع في مدينة غزة وقطاع غزة ولكن للأسف الاحتلال يعني يتواصل في جرائمه يمكن زي ما قلت الخبر اللي هز مدينة غزة الليلة الماضية وحتى اللحظة هو بدء تصدع عمارة الأصالة وتشريد كثير من الأسر صحيح الموضوع بتعلق ب 30-40-50 أسرة ولكن هذا يعيد يعني إلى ذاهنة فهم كل أهالي قطاع غزة بأنه في أي لحظة ممكن أنت تصفي في الشارع ولا تملك إلا أولادك وملابسك اللي عليك وهذا أمر صعب جدا بالنسبة لأهالي قطاع غزة
0: الله يسعد صباحك لؤي شكرا لك شكرا
1: أيام
0: يومك سعيد

0: من جديد، مجزرة تهدم جرافات، تهدم عمارة سكنية في بناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. عملية الهدم مستمرة حتى الآن. في أخواننا إذا بدنا نحكي شوية أخبار حلوة، مع أنه مش يعني لازم ناخد موافقة أو نتأكد من دقة المعلومات، لكن هناك موافقة من أو في خلص وفق على بناء طابق جديد في مستشفى رفيديا، أعتقد طابق فوق البناية اللي موجودة، بتبرع سخي من عائلة كريمة وشخص كريم من مدينة نابلس، ممكن ما بقدر أذكر اسمه، لكن راح يتكلف ببناء طابق كامل هو وأفراد عائلته، وأظن حسب المعلومات ممكن يوفر 40 منامة، وهذا رقم كتير كبير. لا شك مستشفى رفيديا مستشفى تحويلي ضخم، والجهد الجبار اللي يبذل من إدارة المستشفى والطواقم العاملة التمريضية والطبية والدكاترة والعمال والإداريين كلهم دون استثناء، يعني حتى يقدروا يلحقوا على الطلب المتزايد على المستشفى. ففي أحد فاعلي الخير في نابلس، أنا بعرف اسمه طبعا لكن ما بقدر أذكره دون موافقته، رح يبني طابق كامل في مستشفى رفيديا. هاي أخبار حلوة يا سائد الشكعة إذا سامعنا. وفي كمان يبدو تفاهم لسه ما خرج لحيز التطبيق ما بين، أو مقترح بالهيك بالأحرى أدق، مقترح من لجنة زكاة نابلس لتوفير مكان بديل للعيادة الغربية لوزارة الصحة، ومكان قريب برضو نسبي. وأنا هاي المعلومة من أحد أعضاء لجنة زكاة نابلس. كمان شو في شغلات من معلومات منيحة يا سائد إذا سامعنا، برضو عن الصحة في كمان شغلة يعني في بعض الأمور، الكتب في المدارس عمالها بتوصل وإن كانت بشكل بطيء، لكن برضو عملها بتوصل. ممكن هلأ الطلاب اللي معلمين في مدارسهم الله يعطيهم ألف عافية، لكن في نقص لا شك، بس عمالهم بيستدركوا في كتب عمالها بتوصل. في نقص في المعلمين في بعض المدارس، أتمنى من وزارة التربية والتعليم تحاول تستدرك هذا الموضوع. باسم التيتي صباح الخير، أزمة مش طبيعية على كل المفارق، في أزمة مش طبيعية. ما هو لأنه برجع بقول لك الناس اليوم كان الأصل ما فيش دوام، لكن بسبب تبديل الدوام المدارس صارت هاي القصة اللي بنحكي عليها. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا الدكتور أمين أبو وردة في وزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكرا، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الساعة الآن 10 صباحا. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
8: بندورة حمراء صلبة.
7: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: سبوك صباح الخير للعمال، للتجار، للموظفين، لربات البيوت. يسعد صباحكم، إن شاء الله يومكم كله خير، كله سعادة، كله رضا، وكله توفيق وبركة من ربنا يا رب. الله يبعث لكم كل الخير والسعادة والنجاح والتوفيق وهدات البال. وصباح الأجواء الغائمة تعتبر اليوم، يعني غائمة جزئيا، خلينا نحكي أنا مش خبرة بس هيك مبين يعني من الأجواء. فصباحكم فل وحلقة جديدة، سؤال جديد، موضوع جديد. أنا حاسة حالي قاطشة حالي على الكاميرا، صح؟ قاطشة
1: حالي.
0: سامر مشاغب كتير، بيلعب بالكاميرا سامر. فصباحكم فل، سؤال جديد، موضوع جديد. واليوم الحمد لله هند معنا. صباح الفل لأم سعد، صباح الوردات والفلات، كيفك اليوم؟ والله طول ما أنت بخير أنا خير. كيف بس زبطتك؟ ان شاء الله انتو كمان تكون اموركم تمام وعالي العال، ونبلش هيك يومنا مع بعض. صراحة لفتني مبارح بالليل انه اليوم هو يوم المعلم العالمي، فانا حكيت انه بما انه احنا اليوم يوم المعلم العالمي فهيك مناسبة حلوة صراحة. وبما اني انا حدا كتير بحب أيام المدرسة وبحن كتير وبشتاق لأيام المدرسة، فقلت لا لازم هيك نحط سؤال عن المعلم. ففرصة هيك إن كل واحد فينا يتذكر معلمه بالمدرسة، موقف مثلا صار معه بالمدرسة، فإشي حلو بصراحة. فسؤالنا اليوم بحكي بما إن اليوم يوم المعلم العالمي، هيك بدنا منكم إشي كتير بسيط، إنكم تحكوا لنا اسم أكتر معلم أو معلمة أثروا فيكم بحياتكم. إذا حابين تحكوا لنا هيك عملوا معكم مثلا مواقف حلوة ما عندناش مشكلة، أو حتى مواقف سيئة. يعني أنا كتير صراحة بقرأ على الفيسبوك إنه في كتير مثلا معلمات بيكونوا هيك مثلا يعطوا أشياء سلبية للطالبات، وإنتي بس تكبري ما رح تصيري إشي، ووين رح تكوني ووين رح تصيري. فإذا بدكم برضو نحكي بهاي المواقف ما عندناش أي مشكلة. شو رأيك؟ أنا ما بحبش أكون خير، المتابعين بيعرفوا هذا الحكي، أنا بحب أشعلل. شو بحب أشعلل. شو رأيك مين هيك في؟
1: والله أنا في عندي أكثر من حدا صراحة.
0: عادي يعني احكي لنا.
1: أحكي اسم لأنه بتعرفي في كتير.
0: يعني احكي لنا أكثر من اسم، ما عندناش مشكلة.
1: كتير ناس أسم، أنا ما بدي حد يزعل حساب حدا، بتعرف كتير منهم لسه يعني بيسمعونا ويعني متذكرين إنه أنا كنت طالبة وياكم متذكريني وبتواصلوا معنا وحتى بتابعونا براديو حياة. فعشان هيك ما بدي إنه
0: ما بدها تنسى حدا.
1: ما بدي أنسى حدا بس.
0: حلو انه في تواصل لحد الان.
1: تواصل و يعني عن جد كثير كثير كثير يعني عن جد معلمين زمان
0: كثير. والله انا اؤيد هاي النقطه. هند بتحكي انه معلمين زمان غير هاي الايام، وانا اؤيد بشده صراحه. صباح الخير لفراس دويكات، صفاء الترتير، يسعد لي صباحكم وكل اوقاتكم، صباح سعيد للكل بدون استثناء بالداخل والخارج، نهاركم سعيد جدا. نهارك أسعد يا صفاء، صباحك فل. أم العبد صباح الخير، عبادة صباح الخير يا جميع طاقم راديو حياة، صباحكم فرح وطاقة حلوة ويومكم أجمل. إن شاء الله أنتم كمان أيامكم تكون أحلى يا عبادة، صباح الفل. أم العبد صباح الخير، وفاء يسعد لي هالصباح الحلو يا وفاء. وكمان بدنا نحكي صباح الخير لبلار، صباح الفل.
1: الله يسعد هالصباح
0: يا بلار. مها يسعد صباحك. أبو علي بيحكي لنا قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولة، الرحمة لروح أستاذنا أحمد دولة أبو نائل أستاذ حصة الدين، الله يرحمه يا أبو علي. كنت تحب المدرسة هند؟ بتشتاق إلى أيام ال... جد؟ والجامعة؟ ولا مش قد المدرسة؟ المدرسة أكتر. أنا صراحة برضو المدرسة أكتر، يعني على اليوم دائما بحكي على اليوم أرجع بس يوم واحد على المدرسة مع نفس المعلمات اللي كانوا يدرسوني، مع نفس صاحباتي اللي كانوا معي بالشعبة. فصراحة أيام كتير كتير حلوة.
1: أنا نفسي كان نفسي أرجع إنه كان عندنا الخمس حصص 15 و30
0: دقيقة. إحنا
1: ما كان عندنا السبت
0: الأربعاء. كنتوا تداوموا سبت.
1: وكان لما يكون عندنا ست حصص نروح 1:25 دقيقة. فكنت كتير بحب يعني إنه بروح
0: محضرة الغداء.
1: هي
0: هاي أحلى فقرة كانت على فكرة، تكون تروح من المدرسة تلاقي الأكل جاهز، هاي أحلى فقرة. أنا كمان كنت أروح هيك ألاقي الأكل جاهز.
1: كتير الحياة كانت أبسط وأحلى كتير.
0: والله أحلى، وحياة الله. يعني

0: قاعدة بدي أتذكر أنا قديش صار لي مخلصة مدرسة، مش عارفة أتذكر.
1: أنا بعرف إنه إحنا في يعني في فارق زمن منيح بيني وبينك، بس آه. يعني أنا على
0: كم سنة بيني وبينك أنا؟ 15 سنة. والله مش كتار، فكرت أكتر، بنحكاش فيهم يعني.
1: يعني أنا مثلا ما كان عندنا هاي المدارس الخاصة كتير يعني أنا مثلا آه. اللي كنا المش شاطر يروح المدرسة الخاصة، المش شاطر.
0: اللي مش شاطر يروح على خاصة
1: آه. والله بضلوا بالحكومة
0: جاد. على سيرة الشاطر بضلوا بالحكومة، كانت في عندنا معلمة الله يسهلها تحكي الشاطر شاطر لو قعد تحت الدرج، فعن جد مش مقياس تكون المدرسة وين.
1: ما كان في مدارس خاصة يعني، ما كان. أنا كنت بكمال شنبلاط
0: آه.
1: يعني أول أنت تحكي مدرسة كمال شنبلاط تنهز الدنيا يعني، فاهمة بالقوة بالكذا يعني.
0: إن تدريسها ما كان منيح يعني، المعلمات اللي فيها مناح
1: آه. يعني وبتذكر جمال عبد الناصر وأظن بشرة العائشية
0: وسمير سعد الدين آه. هاي الكوتة، كوتة شارع المدارس هاي،
1: أسماء
0: تقيلة.
1: آه تقيلة عن جد.
0: أنا كنت بمدرسة يا هند اسمها عبد الرحيم محمود، كانت بالجبل عندنا يعني، هي بجسر التيتي بما أنه قبل الأرصاد يعني، فقريبة تعتبر علي، فش يا دوب 5 دقائق بكون واصلة. فعشت فيها للصراحة أحلى أيام. أي نعم أولها ما كنتش متقبلة يعني، شو داخل جديد، بعرفش حدا، بعرفش بنات، بعرفش معلمات. بس صدقا كانت من أحلى الأيام اللي أنا عشتها بحياتي. خلينا ناخذ أول اتصال. ألو مرحبا.
2: الله يسعد لها الصباح.
0: يا صباح الفل، وين هالغيبة؟
2: اللي بيسأل عن الغيبة بيسأل عنها.
0: صح معك حق والله بهاي.
2: أنت ما بتسأل عننا.
0: والله اشتقنا
2: يعني
0: لك.
2: يعني تقولي العنصر النسائي عندكم ما بتسألوش عنه كتير، الإسلام اللي بتسألوا عنه.
0: مش نافع عنا عنصر النسائي شكله.
2: ما هو لأنه بتقولي فين أنت يعني.
0: والله والله عن جد اشتقنا لك.
2: والله العظيم والله. أنا اشتقت لكم بس زعلانة منكم.
0: حقك علينا هيك لانه مقصرين يعني.
2: اسألوا يعني عننا ما ان في احتكاك، في معرفه، في
0: صح
2: اتصال. انت سؤالك عن معلمه المدرسه واليوم اليوم المعلم،
0: اليوم يوم المعلم العالمي. صحيح
2: يعني كان يوم المعلم العالمي بايامنا احنا من زمان نحتفل للمعلمه مربيه الصف اللي تبقى قايمه في الواجب معانا.
0: ايوه
2: فنجيب هالهديه وبعد ما يخلص الدوام نقعد احنا وياهم نحتفل فيها، وهي تنبسط ان البنات رضيانين عنها، بحبوها، انهم كرموها، انه احنا بدون تعليم لا نصلح، ولو ما المعلم ما تعلمنا ولا قرأنا ولا تخرجنا ولا صرنا بمراكز ولا صرنا بكراسي. ويعني انه المعلم له حضوره، كان لما يشوف الطالب يعني اللي مش دارس تقول له تعالي الصبح بكير أعطيك نص ساعة ملاحظات قبل ما تبدأ الدراسة.
0: أيوة
2: كانت تقولنا لما تشوف المادة صعبة بدي أخركم بعد الدوام ساعة أساس أدرسكم الدرس اللي أنتم ما كنتوش مستفيدين
0: وقت
2: منه.
0: إضافي هذا
2: هذا الإضافي. أيوة. إحنا كنا ننبسط بالدرس الإضافي لسه أكثر من الدرس من المدرسة. ليه؟ منشان نفهم. كانت تحس في الطالبة اللي جوها ما كان يسمح لها وبدها تتعلم، وتحس في الطالبات اللي يعني كل واحدة على وضعها، ما كان في كبرياء بين المعلم وبين
0: ايوه.
2: عشان هيك احنا كحبين منحب معلماتنا يعني. انا بديش اقول لك مثلا مدرسة الاسماء، انا بحب معلمة اسمها باهرة الحبلي اللي ابنها الدكتور.
0: ايوه باهرة الحبلي.
2: مثلا في مدرسة الكرمل سناء النابلسي كانت تدرسنا، مدرسة الفاطمية كانت تدرسنا فاطمة الخطيب وبلقيس خلفة.
0: والله لافة كتير مدارس انت يا ام علاء.
2: مولا احنا الغريب كان يحطونا وإشي من الابتدائي وبعدين نبدأ نتفل منشان نوصل. انا خلصت من الفاطمية يعني ما كملت دراستي وخرجت. شايفة كيف؟ الفاطمية كانت واحدة تدرسنا اسمها لميس خلفة.
0: ايوه
2: يا الله شو هالإنسانة بسيطة جدا. أول إشي رحيمة كانت تدرسنا رياضة وهي جسمها رياضي وتعطينا أمرار إنجليزي لما تكون المعلمة غايبة. أقول معقول هاي من رياضة لإنجليزي؟ العلم بحر وسع. رحت في يوم على عمان بتقول لي مرت أخوي شو لك نفوت عند جيراننا هوني هاي جارتنا من دار قعدان من سوريا، ولكن مرت أخوها اسمها بلقيس خلفة من نابلس. قلت لها نعم. اللي بتقولي بلقيس خلفة، قلت لها خديني. والله رحت عندها وطلعت فيها، طلعت فيها تلي ابتسام. قلت لها كل هالسنين اللي غبناها ولساتني متذكرتيني يا ست بلقيس، كانت الحبيبة المفضلة إنه للطالبات لما تجوزت وراحت على عمان كل صبك عليها.
0: يا عيني، هاي دليل قديش إنها هي حدا منيح، معلمة محبوبة.
2: حدا منيح. وكانت عندنا كمان ليلى طوقان، يا الله للرياضة فيش أحسن منها. مدرسات القديمة
0: والله
2: ولا
0: غير
2: يمكن
0: غير
2: تنتسى، مستحيل.
0: صح.
2: يعني أنا شفت لك مدرسة اسمها حنين عبد الهادي درستني في الفاطمية.
0: أيوة.
2: هلأت بتشوفني مثلا في المناسبات، كيف حالك كيف أنت، وأنا كتير بنبسط عليك وأنا بسمعك بتحكي على الراديو.
0: يا عيني.
2: والكلام اللي بتحكيه على الوجع، وإنه ما شاء الله ضليتك ثقافتك عليك.
0: ما شاء الله.
2: تضحك اللي جنبي بتقول مين هاي، قلت لها معلمتي. شو؟ قلت له والله كانت تدرسني. فشوفت قديش العلاقة بين الطالب وبين المعلم.
0: يعني
2: اليوم لا، ما في اليوم. حتى الطالبة الزمن بلف تصير هي والمعلمة اللي درستها مع بعض يوم يدرسوا.
0: صحيح.
2: ما بعرف، الدراسة اليوم مش زي من أول. من أول كانت ماكنة.
0: فرقت هلا.
2: اليوم لا، على الظروف اللي بيمشي فيها المسكين المعلم، على الوضع اللي هو فيه.
0: الله يعينهم.
2: ما بعطي إنجاز كتير لأنه هو تعبان نفسيا. فما بشد بتهيأ له على الطالب، معتمد الطالب على أهله.
0: في فرق.
2: أما من زمان ما كنا نعتمد على أهلنا، ولا كان في
0: كان كل اعتمادنا على المعلمة فقط من قبل.
2: يبي معلماتي كلهم هذول بهم اللي أجمعهم وعملهم حفلة على علمك، كلهم طيبين
0: ما شاء الله.
2: ما ماتوش. وكانت عندي معلمة كنت أنا تيجي على الصف أخاف منها، أدرس درس مرتين وثلاثة اسم النجاح التقاري. يمه تبعت من هيك في المصدر، يعني إذا بدي أجاوب أخاف.
0: كان إلهم هيبة أكتر من
2: يمه شخصيتها مقواها.
0: يعني
2: بس برضه بنذكرها بنقول يخلف عليها اللي أعطتنا ومكنتنا وخلتنا نعتمد على نفسنا. يعني
0: كلهم إلهم
2: هي لصالحنا مش لا أكتر.
0: أكيد طبعا.
2: فبارك الله في كل مدرس ومدرسة،
0: الله يعطيهم العافية.
2: وإحنا لو مهن لا درسنا
0: ولا عرفنا نحكي صح
2: ولا عرفنا نعمل إشي. فالدراسة هذه رسالة. لازم كل واحد يدرسها، لازم كل واحد يتعلمها، لازم كل واحد ما يطلعش أمي، خصوصا بالظروف اللي احنا فيها.
0: والله الشهادة
2: بدنا علم وبدنا ثقافة.
0: 100% يا ام علاء.
2: بعين الله.
0: يسعد هالصباح.
2: عليها سعد جنبك.
0: صباح الفل، هي بتصبح عليك كمان. يسعد صباحك.
2: الله يسعد الصباح. ما شاء الله عنها.
0: حبيبتي صباح الفل. اهلا
2: فيك.
1: لا
0: نعمل سؤال تاني، قاعدين شعلينا أنغام بدها وقت. ما عليناش إشينا قاعدين. أريج صباح الخير يا أريج، بتحكي لنا إنه السؤال كتير حلو. كل معلماتها بتحبهم وإلهم فضل عليها ومستحيل تنساهم. إمرامي عمران صباح الفل. الموضوع حلو، بتتذكر يعني هيك معلماتها، كانت أيام حلوة والزمن جميل، بس مع الأسف ما بتتكرر وما بترجع. ما هذا الإشي اللي بدايق يا إمرامي، إنه ما بتتكرر هاي الأيام ومستحيل إنها ترجع. هديل بركات صباح الخير يا هديل، بتصبح عليك كمان يا هند هديل. عندنا كمان فراس بحكي لنا أستاذ صبحي أبو رجب من مخيم بلاطة. عندنا اليوم أساتذة مخيم بلاطة بفوزوا، هاديروا بالكم كتير كتير نذكروا أساتذة من بلاطة. أحمد الأسود صباح الخير، ركزي لنا بهالتعليق يا هند عشان نشوف برضو رأيك. مع احترامه للمعلمين، شو رأيك بمديرة مدرسة بتبهدل وبتصيح البنات اللي ما دفعوا تبرعات يعني مدرسية؟ ما في مراعاة بهالظروف، إنه شو صاير بالدنيا، مش هيك الحياة. زي ما هم بيضربوا وبيعطلوا عشان فيش معاشات، بيقدروا يقدروا ظروف الناس. شو رأيك؟ ولا نوع كومنت؟ ما بيطلع لها. أنا بدي أعمل الكومنت عن هند، ما بيطلع لها أكيد لا صياح ولا ضرب ولا أي إشي ولا تسميح حكي. يعني المؤاخذة، الكل بمر بظروف صعبة يعني، فالواحد يقدر شوي هذا الموضوع. بس أنا بحس إنه أنا لو مكان هذا الموقف بطلع بشكي عليها للصراحة. هاي المواضيع بتنحلش غير هيك. رجع بتحكي لنا في فرق كبير بين المدرسة والجامعة، أكيد أيام المدرسة أحلى ونفسها لو يوم واحد ترجع على المدرسة مع نفس المعلمات وبعد الصاحبات. والله وأنا يا أريج كأنك قاعدة بعقلي. أم العبد هنا بتحكي لنا بتحب المدرسة، يا ريت ترجع الزمان، كانت أحلى أيام. صباح الخير لعبير مبروك يا أبو عمار، صباح الفل تمارا ويوسف، يوسف يسعد صباحك. بهية إبراهيم أهلا يا بهية. برضو عندنا رافع شاهين بيحكي أستاذ أحمد دولة، أحمد دولة هيتكرر مرتين أو ثلاثة أتوقع، فبيفوز معنا أستاذ أحمد دولة، كل الاحترام إله. آه والله تكرر كتير اسمه. عبير بتحكي لنا بالنسبة إلها أكثر معلمة ما بتنساها هي المعلمة اللي علمتها، اللي ما علمتها فقط بس المادة، علمتها الأخلاق الاحترام، زرعت فيها الثقة بالنفس. هيك أشخاص يعني بتركوا أثر بضل معنا سنين طويلة. بتتذكر منهم المعلمة انشراح عبد الحق، كانت درسها مادة التاريخ. إذن سؤالنا اليوم بحكي بما إنه إحنا اليوم عندنا هيك مناسبة يوم المعلم العالمي، شو في هيك عندكم اسم أكتر معلم أو معلمة أثروا بحياتكم؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: تفضلي. أنا ببلش برنامج مختلف، أوكي؟ يعني ما ببلش زي ما
0: عفواً.

0: احلى صوتك بجنن صوتك.
1: تنوع حلو
0: اكيد. ما عجبه صوتك لما غنيتي على على ما يبدو. تعيديهاش بتهربي لنا الاتصالات انت هيك.
1: طب انا ما طلعت صوتي
0: مسموع. مين قال لك بنسمع؟ كله بنسمع. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: كيف الحال؟
0: اهلا يا ابو بهاء.
2: كيف انت؟
0: الحمد لله. انت كيفك؟
2: الحمد لله رب العالمين. بس في موضوع بدي احكيه عن ضريري بس ارتاح بتسجيل ان شاء الله صار شرطه ان اكون صح كلامي.
0: تفضل.
2: بدي احكي لاهل نابلس الصبيه اللي دفعت الولد عندي وهربه تسلم حاله للمباحث لانه رحنا على المباحث وتشكينا وانا بدي منها ما مصاري ولا بدي منها اشي فبترجاه دفعت الصبي وضلتها رايحه اسوح تسلم حالها.
0: ايش دفعت الصبي يعني؟
2: دفعتها بالسياره الصبحيات.
0: حادث يعني.
2: ضلتها رايحه.
0: والولد تفل... والولد منيح طيب يعني؟
2: هي بالمستشفى التخصصي.
0: لا حول ولا قوة
2: يعني طبعا. ما نقلته ولا عبرته ولا عارف حقا عليه. فبناشد البنت اللي دفعت الولد بتسارة حوات على المفرع ومحافظة على الكف يتسلم حالها المباحث والمباحث بتتسل عليه.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: الشكر لكم.
0: يعطيك العافية يا أبو بهاء. الله يشفي. يعني بكفي استهتار يا جماعة الخير. من فترة شفت الحادث اللي صاير عند العامرية كيف طاروا البنتين. صراحة إشي مخيف يا جماعة الخير. روقوا على حالكم شوي. لسه بكرة الله يسترنا من حوادث الشتاء بهالشوارع اللي بتزحلق. والله ديروا بالكم أكتر. وفاء محمود صباح الخير. كل عام والمعلمين والمعلمات بخير وصحة وعافية. كل الاحترام والتقدير لهم جميعا. كانت تحب معلمة العربي اسمها هالة العنبتاوي وتحب حصتها. أبو عمار صباح الخير يا أبو عمار. تمارا بتحكي لنا بهاي المناسبة الحلوة بتقدم أجمل وأحلى التحية لكل معلماتها الرائعات. منهم في معلمات إلها بسمير سعد الدين أجمل وألطف وأرقى المعلمات بروحهم الحلوة وقلبهم الحلو. وبتخص بالذكر مديرتها ومعلماتها الفاضلات منهم نوال الأتيرة. جماعتكم هاي هند نوال الأتيرة. نوال الأتيرة وكمان لطيفة منصور ونجاح نجاح دويكات أبها بخوف. على فكرة المديرات كلهم بخوفوا. كانت في عندنا مديرة بمدرسة عبد الرحيم محمود بدي أصبح لها إذا سامعتني أو مش سامعتني يعني على كل الأحوال. اسمها وسام دياب. أنا اللي ما بخاف كنت بس أشوفها بدي يغمى علي قد ما هي صارمة يعني صارمة وصوت عالي وكانت تقضح صوت تهز المدرسة كلها. فبس بعديها صراحة صرنا صحبة صرت أحبها صراحة. شعر منفول ممنوع. بس مع هيك كانت أحلى أيام
1: يعني.
0: مكياج وشو
1: يعني
0: إشي بالهبل. والله. كمان بتحكي لنا ما ذكرت باقي المعلمات تمارا بس بتوجه لهم كل الاحترام والتقدير للي بيعملوه. انتو تاج راسنا وفخر لنا مدى الحياة. دمتم نبراسا مضيء لهذا الوطن. صباحك فل يا تمارا. يسعد صباحك يا يوسف. الله يحفظ بلادنا من كل سوء آمين. بحكي لنا في مدرس درسه بعمر بن العاص ملقب طالب درس بمدرستنا ما بيحبه اسمه أبو رائد الصدر. كانت دائما حصته أحلى حصة. كنا نغني نمزح بنفس الوقت ندرس. الله يعطيه الصحة وطولة العمر. ولكل المدرسين بوجه لهم تحية كبيرة وسامحوا إذا أصر أو عذبكم هيك بيوم من الأيام. كمان عندنا فارس محمد. في مجال لصباح الخير؟ طبعا في مجال لصباح الخير وصباح النور يا فارس. صباح الفل. بس تعرفي أنا شو اللي بنقهر عليه أكتر إشي؟ انه كانوا ياخذوا منا مصاري نزين فيه الصف والمدرسه. رجعوا لنا مصارينا اللي كنتوا تاخذوها للزينه. كثير لميتوا منا مصاري. كثير كثير كان الشكلين يحكوا وقتها. رجعوا لنا مصاري الزينه. والله كنا نزين من قلب رب. ايام يكون في عيد ميلاد معلمه او يوم المعلم والله كنا نعملهم اجواء بصراحه كثير حلوه. اجواء بالتوب. بهية صباح الفل والياسمين، يا ليت الزمان يعود يوما، اسأل الله على أيام زمان. تمارا بتحكي إنها متصورة معهم أيام المدرسة مع مديرتها الفاضل، يعني لهم صور. ذكرى حلوة بطيبة قلبها وحنيتها على كل الطالبات. الست لطيفة منصور الجميلة، صباح الفل إلها للست لطيفة إذا بتسمعنا، يسعد صباحك. نجاة أبو زند صباح الفل. أم العبد بتحكي لنا أكثر معلمة كانت تحبها حياة العبد اللات، بركي بتقرب لعمر عبد اللات. مش أنت بالأردن يا أم العبد؟ بركي في صلة قرابة، والله يعني يالك بكون. يوسف بيحكي لنا بتفق معكم إنه مدرسين مخيم بلاطة مميزين، كان مديرنا الأستاذ الفاضل خليفة الخطيب من أرقى وأحسن الناس، وأستاذ الإنجليزي باسل حمدان كمان، وعمر الخطيب، كلهم من بلاطة أرقى المدرسين وأكفأهم للأمانة. والله كل الناس خير وبركة يا يوسف، يسعد صباحك وصباحهم وصباح أهلنا كمان بمخيم بلاطة، يسعد هالصباح. كمان بدي أصبح على عمتي هنا حمودة، صباح الفل، نورتينا شرفتينا. في عنا نجات، فيش معلمات من داري حمودة عن جد؟ ليش؟ معقول ما كناش شاطرين لهالدرجة حدا يطلع فينا معلم؟ بس أحسن برضه، يعني اللي بنعمله بمعلمات الناس نعمل فينا. لا بلا. نجات صباح الخير يا نجات. المعلم إله دور كبير بأنه يبني العقل، مش بس لأنه هو بده ينقل معلومات، لأنه هو موجه وكمان بعطي القيم وبعطي الأخلاق الوعي، وأنه عنده قدرة يواجه التحديات وكمان بصنع المستقبل. وأخيرا بتقول للمعلمين والمعلمات شكرا لأنكم بتخلوا المدرسة مكان حلو، وكل عام وأنتم بألف خير من خلال راديو حياة. بتعيد بصفة خاصة لأخواتها مس وفاء ومس سناء، وبتحكي لهم كل عام وأنتم بخير. معلماتك؟ معلمات هند يا نجات طلعوا بيعرفوا؟ وفاء أبو زنت وسناء أبو زنت، يعني شو درسوكي؟
1: مس وفاء كانت تعطيني إنجليزي، ومس سناء هم لسه مدرسة
0: طبعا. والله
1: ومس سناء كانت تعطيني اجتماعية.
0: يسعد صباحهم يا نجات.
1: بتابعوني هو أصدقاء عندي على فيسبوك.
0: والله طب حلو، صبحي لنا عليهم يا نجات. أبو عمار ليش ما بتسموا الاسم كامل؟ ما حكيت أنا أبو عمار علاوي، حقك علي يا أبو عمار. أبو عمار علاوي صباح الفل، الحج أبو عمار علاوي صباح الفل، والورد والياسمين نورتنا وشرفتنا. أبو علي النور نورك، نوري النور نوري. أبو علي بيحكي لنا والله يا أميرة صار عندي فوبيا من نسواة البنات من النسوان. قلت لك هذا الحكي لهند،
1: طول بالك
0: أبو علي روق برضو، عندنا هند شوفيرة سفاحة هند. لا والله اسمع، عشان نكون صريحين، في رجال سواقتهم سيئة وفي نسوان سواقتهم سيئة، بس بالمقابل في كتير نسوان سواقتهم رائعة مثل هند طبعا، وفي يعني انت حسب الواحد كيف بيستخدم السيارة.
1: أكثر الحوادث من الشباب.
0: بعدين عدم المؤاخذة يا أبو علي، النسوان بيعملوا حوادث بس ما بيموتوا، الرجال بيعملوا حوادث بيموتوا بالحادث. فكل واحد إله سيئاته وإله صفاته حسب أنت كيف تستخدم السيارة، حسب الواحد إذا بيكون بتفصحن بالسرعة وبيشحت بالشارع وبده يفرجي هاي الحركات بتفرق. عبدالله صباح الخير يا عبدالله، صباح الفل، نورتنا أهلنا اليوم. بنصبح على أهلنا كمان ببيت لحم، بما أنه عبدالله من بيت لحم، فصباح الفل يا عبدالله. عدنان يا الله، عدنان أبو الصابر بحكي لي مدامك درستي بعبد الرحيم محمود، معناته زوجتي علمتك دلال. على فكرة أنا كنت بدي بعد شوي أحكي أسماء المعلمات اللي أنا بحبهم وأثروا هيك بحياتي كتير، وكانت من ضمنهم الأستاذة دلال، فانبسطت أنا كتير بهذا الكومنت، وبتمنى أنك هيك تصبح عليها، وأنا عن جد اشتقت لها. من ضمن المعلمات كمان صراحة اللي بحب أوجه لهم تحية، وأنا لحد الآن صحبة معهم وبتواصلوا معي على المسنجر، هي المعلمة آمنة حشاش، كانت تدرسني علوم. هي من بلاطة كمان أتوقع، عشان تشوفي كيف معلمين بلاطة. من أروع المعلمات اللي ممكن الواحد يتعامل معها. وكانت في معلمة اسمها أريج بانا، كانت تدرسني تاريخ. وكتير صراحة، بس هدول ونجاة أبو زنت كمان، سوري نجاة منصور. عالي فيك يا نجاة منصور، بس هي تقاعدت يعني. كتير عن جد في أسماء معلومات ما بدي أنسى حدا، بس عن جد يعني المس دلال من أروع وأحلى المعلمات اللي مرقوا بكل حياتي بالمدرسة. كتير كنت أحبها يعني، حتى أنا كتير كنت صحبة معها، وقد ما بحبها هي كان درسني جغرافيا، قد ما بحبها كانت كل علاماتي عندها فل بالمادة، وحبيت الأدبي من وراها هي ومس أريج، فبوجه لهم تحية ويسعد صباحك يا عدنان، وسلم لي عليها كتير كتير كتير كتير. هاي أبو علي بيحكي لك أنت معلمة يا، شكرا شكرا شكرا. هيها زقفت لك بلال حمودة، دق على الخشب، أنا مش سامعة اليوم، شو مالي
3: مش عارفة.
0: بلال حمودة صباح الفل، يسعد هالصباح لوردات راديو حياة، أميرتنا العسل وهند الغالية الطيوبة. من أحلى أيام العمر كانت أيام المدرسة، والمعلمات اللي إلهم فضل كبير علينا كانوا يستوعبونا وزرعوا فينا مبادئ وقيم كتير عالية، كل الاحترام. وكان الاحترام بيننا عالي كتير، معلماتنا إلهم مكان كبير بذاكرتنا وكتير أثروا فينا، كل الاحترام والتقدير والمحبة للجيل الذهبي اللي كان من المعلمات اللي علمونا، ويا ريت ترجع هذيك الأيام. ويا صباح الخير، يا صباح الفل والورد والياسمين. تمارا بتحكي معلمتها القديرة نوال الأثيرة إلها منها كل التحية إذا سامعتها، طالبتك المحبة تمارا، وحاليا هي جارتها ساكنة بنفس الشارع اللي ساكنة فيه، يا عيني. كل الاحترام والتقدير إلها وكتير بتحبها. والله تعليقاتكم صراحة حلوة اليوم، بتدل على قديش إنه عن جد أيام المدرسة مميزة، وقديش إنه في معلمات قادرين إنهم هم يحببوكم بحالهم بمادتهم بالمدرسة، وتضلوا مثلا صحبة أو على تواصل معهم. مثلا هاي هند بتحكي إنه في لحد الآن معلمات بتتواصل معهم، أنا مثلا عن نفسي في كتير معلمات لهلا بحكي معهم وبتابعوني وأحيانا بيعلقولي وبيبعثولي هيك قديش هم مثلا مبسوطين باللي أنا فيه وبالمكان اللي أنا وصلت له. فحلو الواحد يبني علاقة مع مع معلمته شو مكان يعني، بس إنه ما إنه يضل في حدود، أكيد مش زي هلا، هلا ما بتلاقي في احترام، في كتير احترام متبادل بين الطالب والمعلمة. كنتهم ديري بالك يا نجات.
3: لا تمارا
0: تمام، انا مالي على نجات، نجات انت ماخذه عقلي اليوم، ديري بالك.
3: فيعني اسمع، بكنت دائما بشوفها بقول لها يا الله قديش كانت ايام يعني.
0: بعدها بتدرس ولا
3: لا؟
0: خلص قاعد هي مديره. مديره، المديرات بخوفوا والله كانوا. اسمعي، بتحسي على فكره هم شخصيتهم هيك بالمدرسه، بتحسيهم خارج المدرسه لا، بس انه خلص بيكون اشي مفروض يعني عليهم، فيش مجال. هنا حموده صباح الفل، صباح الفل عمتو، يسعد صباحكم وصباح جميع المعلمين والمعلمات، واحلى صباح لك يا صباح الورد والفل والياسمين. عدنان الصابر، انا لحد الان مش قادره اتخطى تعليقك، فعن جد بدي تسلم لي على مس دلال، هيك بلغها تحياتي واشواقي، وانه انا كتير اشتقت لها. على فكره هند بتعرفي انا بعد انا كنت جامعه، قد ما انا اكون احب او حابه ارجع على المدرسه، كنت اروح على المدرسه ازورها، ازور المعلمات وادخل على المدرسه، اقعد مع المعلمات افوت على الصفوف هيك، اشوف كل معلمه بصفها، افوت احكي معها واطلع واقعد مع المديره. كتير كتير كانت ايام حلوه، بس هلا لو بدي اروح نصهم راحوا يعني، انه طلعوا خلص، ما فيش، ما ضلش حدا من اللي انا بعرفه، فكانت ايام حلوه. طيب نرجع نذكر بالسؤال، بما انه اليوم يوم المعلم العالمي، دقيقه شوي، بما انه اليوم يوم المعلم العالمي، مين اكثر معلم او معلمه اثروا بحياتكم؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا أميرة.
0: صباح الفل.
1: يسعد صباحك كل أوقاتك.
0: يعطيك
1: ألف عافية.
0: الله يعافيك يا حازم.
1: الحمل تقيل عليك الفترة هاي.
0: تقيل كتير. أنا أدى الحمد لله. لحد الآن أدى.
1: اسمع بعدين تخلعين الوحدة، أنا عم بدي أنسحب. بتريحي لك كم من يوم بتغيبي.
0: بدي أنسحب هذا أخذ لي أسبوع أقل ما فيها.
1: يا ست الله يهدي بالك ويعطيك العافية.
0: وبالك يا حازم.
1: الله يكرمك. شوفي بداية يعني خلينا نحكي إنه زي ما قال الشاعر قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: أيوة.
1: هلا فعليا احنا خلينا نوجه تحية لكل المعلمين اللي سواء درسونا واللي بدرسوا أبنائنا والكوادر التعليمية وين ما كان، لأنه فعليا هم عماد الأمة.
0: طبعا.
1: هن اللي لولا المعلم ما شفنا مجتمع.
0: والله
1: ونتمنى انه اوضاعهم تتحسن وامورهم تتحسن وانه يكونوا بافضل حال، يعني ما يحتاج المعلم انه يشتغل اي شغلة تانية. وتنحفظ كرامة المعلم لانه كرامتنا من كرامة المعلم.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: هلا بتعرف بسؤالك انت رجعتينا سنين لورا.
0: صح.
1: بالواحد اكثر من 15 سنة خارج من المدرسة.
0: عمري والله.
1: بس ما زال في يعني بعض الاساتذة، يعني في استاذ هلا تذكرته سبحان الله لما رأيت جنب المدرسة تبع اللي صار فيها مدير له الاستاذ محمد سفيان.
0: اي مدرسة كنت يا حازم انت؟
1: يجبر خاطره.
0: اي مدرسة؟
1: صار مدير مدرسة جردانة. مدير بمدرسة جردانة.
0: عندنا هاي بالجبل يعني.
1: استاذ يعني كان قمة، مع انه ما كان يدرسني بس كانت علاقته مع الطلاب يعني اشي خلينا نحكي
0: زي صحبة.
1: كان الاب الحنون للكل. يعني اي واحد يصير معاه مشكلة تلاقيه هو كان هذا. بعدين ابن بلد.
0: هاي لحالها بتكفي ابن بلد.
1: يعني ابن بلد من الاخر يعني كان يجاوز.
0: مميزين.
1: وفي كمان استاذ الله يرحم روحه ويذكره بالخير كان استاذ اسمه صلاح خويره الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وفي معلمه هاي علمتنا بعرف شو متوفية عايشه زمان كان اسمها ست ناهده. وفي كمان معلمه من دار زكريا. وفي اكثر من يعني بالمرحله الاساسيه هاي فيها احنا كانوا الجبل الشمالي.
0: ايوه.
1: مدرسه محمد عزة الدروزة والله يرحم روح الست حنان شاهين المديره الله يرحمها.
0: الله
1: يعني
0: يرحم.
1: كانت مربيتنا كلنا مربيه الجبل
0: مربيه الكل.
1: فعليا كنا يعني بس يعني كانت الله يرحمها خلص
0: صارمه خلاص. مش مزح.
1: الله يرحمها يا رب ويبارك في ذريتها.
0: بس بتعرف حازم لو ما كانوا هيك صارمين بعمرنا ما طلعنا احنا هيك.
1: أكيد عن جد برضو والله. وبرضه يعني في الاستاذ حمدان عياط الله يرحم روحه يا رب.
0: الله يرحمه.
1: ابو المعتز
0: الله يرحمه.
1: كثير يعني كوكب. في انا هذيك اليوم شفت استاذ يعني كان طيب عايش فشفته بقول له شو استاذ والله العظيم يعني الاستاذ اسمه استاذ باسل من رمانة تبع جنين.
0: أيوة.
1: لليوم حافظنا.
0: هذا أحلى إشي على فكرة.
1: يعني أقول لك كمان درسني ودرس أبوي.
0: سبحان الله.
1: شو؟
0: ما شاء الله.
1: فبقول له فيش مجال خلاص تدرس أولادي يعطيك العافية.
0: خلاص بكفي يعني لعندك وستوب.
1: قال لي اسمع بدرس ابنك وابن ابنك كمان. قلت له خلاص هو. فكانت حس الدعابة وحس هذا أو برضه الأستاذ بشار خالد يعني إذا بدنا نذكرهم والله
0: بدنا سنين
1: كتير. وفي الأستاذ عمر يامين ورامي غانم كتير.
0: رامي غانم إنجليزي صح؟
1: في الأستاذ هيك كان من جيالنا يعني من عدة الأستاذ عبد العزيز المصطامي.
0: عبد العزيز المصطامي كتير بسمع فيه
1: وطلع ما شاء الله عنه. فكتار الأساتذة والله يرحم اللي توفى منهم ونتمنى على الحكومة إنه يعني
0: تنصفهم
1: بزياده شوي
0: ان شاء الله.
1: وبدنا في زميل لانه برضه مدرس عمومي شفير عمومي هو مدرس
0: ايوه
1: اللي هو الاستاذ عزام دويكات نوجه له تحيه والاستاذ اشرف ابو حلوان وفي كذا استاذ
0: الله يعطيهم العافيه
1: ويكون بعونهم
0: الله يقويهم.
1: وبرضه اسمحي لنا حكينا كثير احنا
0: كثير. لاحظت انت.
1: خلاص نبارك بس لحازم دويكات اجابه امبارح.
0: الف مبروك ان شاء الله
1: ونشوفهم
0: من الكبار والصالحين
1: ان شاء الله من اهل الصلاح والفلاح
0: يا رب ان شاء الله.
1: الله يسعد. وصبح عبد الله هلام في الاراضي الاردنيه
0: طلع الحكوية. خلاص امبارح حكينا انه طالع عبد الله. الله ييسر طريقه.
1: الله يهدي بالكم يا رب واقفين على الاطابه.
0: خذ راحتك هينا قاعدين شغلين.
1: خلاص
0: شو ضل هو
1: يلا
0: صباح الفل يا حازم.
1: يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا. طيب عنا عبير بتحكي لنا بمناسبة يوم المعلم تبعت تهنئة لبنتها ريهام لأنها توظفت معلمة رياضيات. مبروك يا عبير بمدرسة أكاديمية القرآن، أسأل الله أن يجعل هذه الخطوة بداية خير وبركة بحياتها، اللهم آمين. تمارا معلمتها نبال ما كان حدا يسترجي يحكي بالحصة قد ما كانت شخصيتها قوية، يعني ما شاء الله حضورها رائع، وبنفس الوقت بتحب البنات النشيطات اللي بيشاركوا بالحصة بكل أدب، ولما تشوفها بالشارع بتحكي معها عادي بس وقت الحصة بتكون حازمة وشديدة. ما احنا حكينا على فكرة بيكونوا بالمدرسة شخصية، برا المدرسة شخصية تانية، يعني بيكونوا جد لطيفين. نجاة بتعيد على أختها نهيل، كل عام وانت بألف خير، كانت معلمة لفترة وبعد هيك مديرة مدرسة الحاج معزوز ورفيديا وابن سينا، ما شاء الله الله يعطيها الصحة والعافية. ليه بتعملي لنا لايكات على اللايف؟ ليه؟ ما هيني قدامك أنا، بعتي لي اللايك هيك دايركت
2: مباشرة
0: أعطيني إياه.
2: ماشي أوكي.
0: طيب أنا صراحة ذكرت أي نعم اسم كم معلمة، بس في أستاذ بدي أذكره أنا كمان الله يوجه له الخير، أستاذ العزيز الفاضل معتز الواوي. معتز الواوي طبعا هو كان ماسكني فترة التوجيهي، ما قصر صراحة، يعني أنا كنت خام بالرياضيات عشان أكون صريحة، ما بحب الرياضيات، مش مش مش جوي، مش لعبتي، معني أنا كنت أدبي، بحب الأدبي، بحب مواد الحفظ، الرياضيات عندي عليه إكس كبيرة. فوالله يعني بحبشنا هيك، شفنا أنه أستاذ شاطر وهو صاحب أخوي أساسا كمان، فجربني حصة إجا استوعبت منه أنه خلص يعني الزلمة شطور، عن جد شطور، ومسكني كل فترة التوجيهي للصراحة، وأنا ما أبدعت بالرياضيات بالتوجيهي غير على إيده عشان أكون صريحة، فبدي أوجه له. ولحد الآن أنا يعني في حكي بيني وبينه وبشوفه بالشارع بسلم عليه، علاقتي فيه طيبة الحمد لله. وأنا حكيت لهند مبارح، ممكن هاي أول مرة أنا بحكيها على الهواء، بس حكيت لها إياها مبارح إنه هو كان السبب إنه أنا أجي على راديو حياة صراحة. كنت أنا لسه بالجامعة، حكالي انزلي تدربي عندهم تاخدي لك هيك شوية خبرة، فهو نزلني الله يبعث له كل الخير، وبشكره عن جد على كل إشي عمله معي، وبنصح عن جد بنصح أي حدا عنده مشكلة بالرياضيات بواجهها فقط توجهه للأستاذ معتز الواوي، هو بدرس بمعهد العلوم والثقافة وبعطي حصص إنه برايفت بالبيت، شطور، بعطيكم أسئلة طب الأصل تيجي زيها بالامتحان صراحة. فأنا وين كنت بالرياضيات وين صرت على إيده، فكل الاحترام إله وبصبح حلا الله يعطيه ألف عافية. إما أيمن بتحكي لنا وهند بدها، وهند رح تجيبه لابنها بالتوجيه، يعني قد ما هو عن جد شطور. ما كانت بتعرف انه كان مدرسني، فهي جابته بالصدفه وحكيت لها انه هو عن جد حدا رائع بيطول باله وهو بيفهم الواحد وبيمشي معك خطوه بخطوه، يعني هذا احلى إشي عن جد فيه، وكانت احلى ايامي عن جد وهو كان درسني، فبصبح عليه انا اكيد وين ما كان موجود، يسعد صباحك ابو السعيد. تمارا بتحكي لنا اختها كانت معلمه عربي بالبسطامي ودرست اولاد الدكتور هشام النعنع الله يرحمها. مالك الله يرحمها يا تمارا، تفضلي سمعينا اغنية. يلا سمعينا اغنية يعني على ذوقك. يلا

يوسف بيحكي لنا بما أنه اليوم يوم للمعلمين وفرصة نحييهم مع أنهم تقاعدوا، ما رح تنسى المدرسة الفاضلة، ما رح ينسى المدرسة الفاضلة عمته رجاء الزمار يلي خرجت أجيال وأجيال من مدرسة الوكالة ووالدتها اللي السنة أول سنة تقاعدت بعد يعني السنة تقاعدت بعد خدمة 20 سنة بمدارس جنوب بيتا ما شاء الله، وآخرهم قرية بيتا. يسعد صباحك والله يخلي لنا ياكي أنت وعمتي حبيبتي. يوسف بيحكي لكم الله يعطيهم القوة والعافية والصحة يا يوسف. اليوم بدنا نحكي إحنا بهيك أحمسهم، شو بدنا نحكي موضوع، رح نحكي موضوع أنا بحس هيك الكل رح يتحمس له صراحة، وأنا وهند كتير أول تنتين متحمسين إله. رح نحكي مع الدكتور محمد الملاح عن موضوع العين والحسد، يعني للي معني رح نبلشها تقريبا 11 و10 هيك اشي. رح نحكي بهذا الموضوع اكتر، فاذا هيك بتحبوا تسمعوا تتثقفوا اكتر عن هذا الموضوع ممكن تستشيروا الدكتور باسئلة معينة، فكونوا معنا. يعني موضوع حلو قيم، حلو الواحد انه يحكي فيه بما انه منتشر، خلينا نحكي. واليوم احنا كان موضوعنا عن المعلمين والمعلمات بما انه اليوم يوم المعلم العالمي، وتعليقاتكم حلوة صراحة، يعني هيك شكركم وإنكم تذكروا أسماء الأساتذة اللي درسوكم وكان إلهم فضل عليكم، إشي كتير حلو. يعني إحنا كم دقيقة ورح نختم المفروض، فإذا بعدكم هيك حابين تشاركونا باسم معلم أو معلمة ما بتنسوا بحياتكم كان إلهم فضل عليكم أثروا بحياتكم سواء بشكل إيجابي أو سلبي، حطينا إشي العمر دياب على 2379143. سمعتيني؟ اسمعي بلاش تعدي الدوري، حطي لنا أغنية سنين لو سمحتي. خلص والله لا تحطي اللي بدك إياها بعديها. شاركونا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يلا

0: بس مع هيك قبل ما نختم بدي أسمع أغنية سنين لو سمحت. نصبح على فرح أختي صباح الفل. مدرسة جميلة بحيرة، أنا برضو هاي مدرسة كنت فيها وأنا صغيرة، هي على دحلة الراهبات إذا بتعرف فيها. عند النقابات على فكرة.
1: أنت
0: شغل.
1: أنت شرقة. أنت وسط.
0: قدام قدام النقابات. يعني صراحة هاي من أسفح المدارس اللي كلنا دخلناها، كلنا أنا وخواتي كلها مؤمي دخلتها هاي المدرسة. جميلة بحيرة. مصبح على زميلة مجاهد طبنجة كمان، هي دخل على على الراديو بتحكي لنا مدرسة جميلة بحيرة اللي معلمات اعتدال دويكات. يا الله هاي رائعة المعلمة. وإيمان قنازع، إيمان كانت تدرس الرياضيات أتوقع، وكانت بنفس الوقت سكرتيرة المديرة بجميلة بحيرة. وكمان ختامي بعارة ومعلمة العربي الست حنان ومعلمات مدرسة عبد الرحيم محمود كلهم، والفاطمية تحديدا المعلمة أريش توقان وسعاد فتوح، يعني كل معلمة منهم تركت فينا أثر ما بننسى. عسيرة اعتدال الدويكات، هند هاي اعتدال الدويكات المعلمة كانت ناسة أنا شو كانت تدرس صراحة، نسيت مش خاطر لي، بس بنفس الوقت كانت هي مسؤولة عن الكشافة، فأنا شو كنت بالكشافة، كنت أحب هاي تلبس هيك الكشافة وتيجي الصبح ترفع العلم وتحية العلم، وكانت كل فعالية تصير بالبرد مثلا هيك مناسبة رسمية تجرنا وراها وتنزلنا على على البلد ونحمل هيك صور حسب المناسبة اللي تكون، يعني نحمل صور نحمل لافتات. فصراحة هاي المعلمة من أروع المعلمات يلي مرقوا عن جد بحياتنا. ست نسيت اسمها اعتدال، ست اعتدال. سوزان المصري صباح الخير لكل معلم فاضل مخلص بعمله وحنون على طلابه. بتقول له قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولة، صباحك فل يا سوزان. نجات بدها تسمع شخبة شخبيط. يا هند بس نسمع سنين.
1: لا أول إشي هو بعد عشان نعمل فاصل
0: بعمل. يلا نسمع شخبة شخبيط.

لأنين الصمت يسعد صباحكم ورد وفل. معلمتها بتحكي لنا كانت نادية اسمها وست أسمهان فهد وابتسام عرفات وبتصبح علينا والغالية رشا الخاروف. يسعد صباحك وصباحهم. أحكي لك شغلة ما تضحكي علي. قعدت فترة أفكر أني بدي أعيد توجيهي لأجل أنه أرجع على المدرسة والله، بس ما كنت بعرف إذا بزبط أو لا. هو بزبط عادي يعني إذا مخلص الجامعة وكذا وهيك وقعدت فترة قد ما أنا خلص عندي حنين للمدرسة بدي أعيد توجيهي بأي طريقة والله، يعني خاصة مرحلة التوجيه كانت كتير حلوة. فيعني إحنا هيك إن شاء الله ذكرناكم نكون بأيام حلوة، رجعناكم هيك سنين حلوة لورا، وحلو كل فترة وفترة نعمل هيك سؤال يعني بخص أيام زمان المدارس المدرسين المعلمات. فإن شاء الله هيك كل فترة رح نعملكم. وشكرا لمشاركاتكم أكيد وتعليقاتكم الحلوة. وزي ما حكينا لكم بحدود الساعة تقريبا 11:10 رح يكون عندنا مقابلة مع الدكتور محمد ملاح عن موضوع العين والحسد. إذا بتحبوا تحضرونا تشاركونا فأهلا وسهلا فيكم. شكرا لهند أبدعتي على الهندسة. إحنا رح نطلع الفاصل الأول نرجع لكم بعد الفاصل. إلى اللقاء.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: يا صباح الخير عليكم مستمعينا من جديد. رجعنا لكم بعد الفاصل الأول. زي ما حكينا بالحلقة قبل شوي, احنا رح نحكي عن موضوع كتير مهم, خلينا نحكي, ومنتشر كتير بالفترة الأخيرة, وكتير هيك ناس خلينا نحكي بيربطوه بحياته اليومية, ألا وهو موضوع العين والحسد. هاي التفاصيل كلها, يعني عدة أسئلة رح نناقشها أكثر مع المستشار الأسري الدكتور محمد ملاح, وأكيد الدكتور أكرم سعادة. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور, سعد صباحك, صباح المستمعين.
0: كيفك اليوم؟ إن شاء الله
1: تمام. الحمد لله بخير, الحمد لله.
0: دكتور, إحنا اليوم بدنا نحكي بموضوع العين والحسد.
1: نعم.
0: يعني موضوع منتشر خلينا نحكي آخر فترة, كتير إحنا بنربطه بحياتنا اليومية, خلينا نحكي سواء صار معنا إشي سلبي إشي إيجابي, إلا ما نربط موضوع العين والحسد بحياتنا. بس قبل ما نبلش بالموضوع أكتر, بدنا نعرف نفرق بين العين وبين الحسد.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بشكرك على طرحك موضوع مهم جدا, ولأنه موضوع شائك يعني إلى حد ما, وفي كثير ناس ما بتعرف عنه أشياء, وفي ناس بتردوا لأنهم تعتبروا إنه نوع من أنواع يعني الخيال اللي ممكن مش موجود, وبالتالي يعني ما بتربط ما بين الأمراض اللي ممكن تحصل العضوية وما بين الحسد.

0: وفي ناس بتبالغ جدا يعني في ناس على الطرف اليمين وفي ناس على الطرف الشمال بتبالغ جدا أن يكون ما صار معها شيء بتحكي عنه حسد أو عيب. قبل ما نجاوب على سؤالك الكريم خليني أحكي بخمس نقاط مهمة جدا وهي مقدمة لكل كلامنا نحكي. الأمر الأول اللي بنحكي الآن ما بيخضع للعقل إطلاقا وإنما بيخضع للغيب، وعشان يخضع للغيب وإحنا نصدقه لازم يكون في عليه دليل. يعني أجي أحكي والله هذا أنا مش داخل مخي، موضوع ما مش داخل مخي أو مش داخل مخي، الموضوع في عليه دليل صحيح معناته نسلم، ما في مجال يعني في موضوع الحسد بالتحديد وموضوع يعني. الأمر الثاني أي تعلق بمخلوق هو يعني محض شرك، ما بصير إن أتعلق بمخلوق حيث أحكي إن والله فلان هذا فقط هو الذي يعالج من الحسد أو والله لازم نجيب فلان يعالج من الحسد. ممكن يكون في فلان يكون عنده بعض الخبرة أو بعض الأمور اللي ممكن يعني يتصرف فيها، لكن ما نعلق أبدا الموضوع في موضوع الراقي، والراقي ما بيشفي، الراقي هو سبب من الأسباب. الأمر الثالث إذا كان مصاب بالعين والحسد مريض برض عضوي واضح، فما بصير إنه إحنا نقرر إنه نرفع عنه العلاج ونحكي إنه والله بدنا نعالجه بس بالقرآن الكريم، وإنما هذول الخطين متوازيين مع بعض. هو مريض بياخد علاج لازم يضل يستمر على علاجه حتى لو كان اللي عنده حسد، مع أنه إحنا بصراحة ما في عنا يعني سيتي سكان يفحص إنه هذا محسود ولا مش محسود، هذا مسحور ولا مش مسحور، هذا عنده عين ولا ما عندهش عين، ما في عنا هيك، ولا في عنا مختبر يطلعنا نتائج في الدم إنه والله
1: ولا حتى في أعراض ممكن تبين.
0: في أعراض ما راح نتحدث عنها الأعراض، لكن الأعراض هذه لأنها مش ثابتة يعني إحنا ما نتحدث في موضوع طبي، الدكتور بيعرف إنه الأمر الطبي خلاص روح يعمل فحص مثلاً والله نسبة السكر كذا نسبة الدم كذا واضحة ما في مجال، إحنا ما في عنا هذا الكلام.
1: أيوه.
0: وبالتالي ما بصير نجي أحكي والله خلاص أنت تأخذش الدواء وتوكل على الله، أصلاً توكل على الله لازم تأخذ الدواء. فهذول خطين متوازيين مع بعض، الرقية بالحسد أو العين وموضوع الدواء العضوي لازم نستمر فيه. الأمر الرابع إنه موضوع الحسد والعين مش عند اللزوم، يعني أنا والله حاس حالي محسود بقرأ قرآن خلص برجع على حياتي الطبيعية وبمشي، بعدها شوي بدي أرد كمان، لا هو نهج كامل يعني الرقية الأذكار الصباح أذكار المساء قراءة القرآن التسبيح هذه لازم تكون نهج حياة، وأصلا هو معظم الأشياء اللي بتصير معنا إحنا لأن إحنا أصلا بعيدين عن هذا الموضوع
1: مش ملتزمين فيها
0: هو يعتبر هذا صور واقعي. فأنا إذا فتحت الشباك بالشتاء ما أستغرب إنه يدخل علي الهواء ويدخل علي المطر، فلازم يكون في تحصينات، وفي ناس بدهم تحصينات أكثر، يعني في واحد بزبط معاه سور 3 متر، في واحد لازم يكون سوره 5 متر، في واحد لازم يحط سورين وراء بعض وهكذا. الأمر الأخير الخامس إنه مش كل ما بحدث مع الإنسان هو بسبب الحسد، بعض الأحيان يكون تقصير دنيوي، تقصير بأخذ الأسباب، يعني والله أنا طالع بسيارة وعارف إنه السيارة فيش فيها مكابح وعملت حادث والله محسود، لا مش محسود
1: حضرتك ضربتني عين،
0: لانك انت ما ظبطتش حالك ما اخذتش الاسباب
1: صح،
0: طالع مثلا مش لابس جاكيت بالشتويه واخر النهار تعب ومرض ولازم اروح الدكتور والله حسد حاسه، لا مش حسد
1: هذا غلط منك
0: تصير لانك على عينك البس جاكيت. فمش كل بصير كل شيء بصير معنا بحياتنا بنحطه على
1: شماعة الحسد والعين الحسد.
0: الان الفرق، هل هناك فرق بين العين والحسد؟ طبعا في فرق كبير، والآن ممكن يستغرب حدا إنه يعني من خلال الفرق إنه والله فعلًا ممكن أنا حتى أصيب بالعين، فلان أصيب بالعين، الأم تصيب ابنها بالعين، الأخ يصيب أخوه بالعين،
1: هم مش عارفين.
0: طبعًا وهذا الكلام رح نشرحه. وموضوع الحسد أصلًا يعني لغتان هو القشر، يعني لما بجيب أنا ساق بقشرها بقشر الغشاء اللي عليها بصبح الساق بدون غشاء، فبكون معرض للخطر معرض للتلف معرض للكذا، وهذا هو أصل الحسد. والحسد إني أنا أتمنى إنها تزول نعمة نزلت على فلان، هيك
1: هذا الحسد.
0: هذا الحسد، والحسد لا يصدر إلا من مبغض أو كاره.
2: مش نفس السحر الحسد؟
0: لا الحسد غير السحر، موضوع السحر هذا كموضوع بده يعني شغل لحاله. الآن الحسد هذا الحسد هو عبارة عن صادر من إنسان مبغض أو كاره، سواء كان زميل في العمل سواء كان جار
1: أو حدا من العائلة ممكن
0: سلفات خوات ممكن جيران، هذا صادر من شخص هو بده يتمنى إن هالنعمة هذه تزول، سواء كان بسبب إنه هو أو بحسد على شيء محقق موجود، يعني في ناس تحسد على شيء موجود، في ناس بتقدر الشيء وبتحسد عليه، يعني
1: قبل ما يصير
3: لا يعني مش ممكن مثلا الغرباء يعني مثلا انت بتشوف واحد والله عماله عايش حياه حلوه وبتشوفه على السوشيال ميديا مثلا ما حدا بيعرفه مش ممكن ينحي حسده
0: طبعا هذا ممكن
3: يعني مش شرط المعارف او حدا كاره له يعني
0: مش شرط المعارف
3: حتى ممكن يكون يعني مثلا
0: كثير مش شرط المعارف
3: كثير من اللي بتابعوا مثلا المشاهير بحبوهم نعم. وبتابعوهم ورغم هيك انت بكون يعني حاط عينه عليه على المزبوط
0: صحيح صحيح يعني هو حسد بظلم اي انسان اي انسان كاره او يعني خلينا نحكي بالمصطلح الحديث الغيري يعني ممكن يغار يعني مش
3: بالضروره كاره
0: يعني ممكن يغار وبالتالي هذا الغير بتؤدي لموضوع الحسد وممكن يحسد على شيء بده يصير لسه كمان يعني
1: والله لسه ما صارت
0: لسه ما صارت تصير في ناس يعني عندهم تخصص التخصص يعني هو عنده طب عام في الحسد وبعدين متخصص في موضوع انه اشياء بدها تصير تمام طيب الان ايش العين هي عباره عن شيء يعني فراغ في الروح هذه الفراغ في الروح انه انا اعجب وهو عباره عن اعجاب ان اعجب بشيء وهذا الاعجاب يؤدي الى موضوع العين تمام فهذه العين قد تصدر من انسان كاره او من انسان يعني متابع او كذا وقد تصدر من قريب اجدادنا سابقا كانوا يحكوا مثل يحكوا ما بيحسد المال لاصحابه هيك كانوا ختياراتنا زمان لما يكون في اولاد بيلعبوا في قدامهم يعني فما بتشوف الا الختيار قامت وعضت الولد او ارصته هيك ليش تعمل هيك انا هيك حسيت انه في شيء من جوا وبالتالي ما بديش انا يعني اضربه بالعين وعضيته عشان يصيح عشان ابطل انا اتفاعل معاه بنفس التفاعل اللي كنت اتفاعل معه ويضحك او يلعب او ينط طيب الان هل هذا الامر وارد يعني عقلا مقبول حكينا عقلا مقبول اذا كان في دليل لانه هذا غيبي هذا شيء غيبي اذا في دليل على هذا الموضوع مقبول عقلا اذا ما في دليل مصير عباره عن اراجيز وخرافات واساطير وهذا موجود منه كثير الإيش اللي عندنا له دليل احنا منتقيه ومنبعد عنه والشيء اللي ما عنده دليل نعتبره من الاساطير طبعا في عندنا يعني في عندنا العين وانواعها ودل على وجودها وهل انها تؤدي مثلا سؤال هل تؤدي الى المرض طبعا مش المرض بس والموت
1: والقتل
0: والموت نعم وهذا في حديث صحيحه وارده في البخاري ومسلم عن موضوع العين عن موضوع انها قد تؤدي الى الموت طب كيف نتقيها كل هذا الامر يعني راح نحكي فيه الان في عندنا نوع من العين في العين الانسيه وفي عين الجن وهذا مهم جدا يعني مش شرط مش بالضروره يكون فيش حدا او في حدا عشان يكون في عين ممكن تكون عين انسيه العين الانسيه اللي هي مصدر الانسان خلينا احكي لك روايه عن عامر بن ربيعه راى صحابي اسمه سهل بن حنيف يغتسل فقال لم أرى اليوم جلدا مثل جلده اعجبه منظره وهو بيغتسل من بعيد طبعا ممكن في ستر عوره فقال فما لبث أن لبط به هذا اللي هو سهل بن حنيف يعني بمعنى أنه هو وقع مرة واحدة مكانه يعني وهذا الموضوع بين صحابة رضي الله عنهم مش بين ناس عاديين زينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا يعني روح سهل يعني بيموت فقال من تتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عامر بن ربيعة في الشهر اللي هو حكى قال ما أبيض إبطه أو ما أجمل جلده قال على ما يقتل أحدكم أخاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بتوصل لدرجة الروحين يقتل أخاه إذا أحدكم من أخيه ما يعجبه فليد له بالبركة يعني اللهم بارك له وبارك عليه ثم قال دعا بالماء وهذا واغتسل عامر بن ربيعة وبماء الغسل غسلوا فيه اللي هو سهل من حنيف انه هو قد صابت العين ثم برئ بحول الله.
3: طب انا اليوم كمساعد لاميره اصلا يعني احنا مشان نستفيد منك شيخنا.
1: لا بركه تفضل.
3: لا هو يعني القصد هلا احنا يعني بالمختصر شرعا يعني في السنه موجود. انه نعم. العين نعم. والحسد تمام صحيح. وفي احاديث واضحه هلا احنا حتى الايه ومن شر حاسد اذا حسد نعم. بتثبت انه في حسد نعم. تمام هلا الانس كله بيحسد الجن في برضه عليه دلائل
0: نعم.
3: شرعيه
0: نعم يعني. الجن عين الجن
1: كيف؟ كيف؟
0: تمام الان الجن هو عباره عن عالم ربنا سبحانه وتعالى أعطى ميزات زي ما احنا أعطانا ميزات وحرم من ميزات زي ما حرم من ميزات يعني هو ميزاته انه مشوفنا وما منشوفه انه وراكم هو قبيله من حيث لا ترونه مسمع صوتنا منفهم علينا بس احنا ما منشوفه ولا مسمع صوته ولا منفهم عليه هو مثلا اعطي ميزة انه يتحرك بالهواء العام، لانه هو اصلا مخلوق من النار، فبيتحرك على مسافات بعيده. احنا ربنا ما اعطانا هذه الميزه، وربنا سبحانه وتعالى اعطى هذه الميزات، لكن حرمه من ميزه انه ما بيستطيع يحرك الاشياء من محلها. يعني هذه النظاره لو ظلت هون 1000 سنه
1: ما بيحركها،
0: ما بيحركها، ما بيستطيع يحركها اطلاقا. فبالتالي من الميزات انه هو يرانا. ولذلك حديث ابي سعد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم اعين الانس، فلما نزلت المعوذتان اخذهما وترك ما سوى ذلك. وقال في حديث آخر عن علي بن أبي طالب قال: ستر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وفي حديث أنس: ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. إذا الجان قد ينظر إلى الإنس فيعجبه شكله فيصيبه بالعين. عشان هيك إحنا كل ما نتحرك حركة، وخاصة إذا كنا وحدا في البيت، نقول إنه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن العين.
1: طب هل الرقية والقرآن كفيلين إنهم هما مثلا يحصنوني أو يبعدوني عن العين، عن الحسد، ولا الرقية الشرعية والقرآن ولا في أشياء تانية لازم أنا أعملها لأحسن حالي؟
0: في أمور أخرى، في أمور يعني خلينا نحكي أسباب أرضية لازم أخذ فيها، وفي الرقية كمان. ولازم إحنا نوازن بين الأمرين. يعني آسف على الكلمة، الدروشة غير متحققة بهذا المسائل. يعني أنت روشي ما بتنفع بهذا المسائل، كأن رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الكون ووضع له سنن قوانين، هذه القوانين لازم تطبق. إذا ما طبقت هذه القوانين ما أجي بدعي إنه القرآن والله قرأته ما نفع. والقرآن بينفع طبعا، بينفع بكل شيء،
1: ولكن
0: ولكن إذا ما كان في هناك أخذ بالأسباب الأرضية ما بزبط.
1: مثل يعني ما أبين، ما أصور، ما أنزل،
0: ما هو
1: ما تعلنش عنها.
3: لا ما هو كمان شغلة مهمة، هند هلا اللي بده يحسد مو عينه فارغة صح؟
0: نعم.
3: هلا هو ممكن يحسد على إشي أقل من الطبيعي. يعني هلا شافني أنا بأكل في سندويشة مش مستاهلة صح؟ يحسد أكل ولا عماله بيأكل.
0: دكتور اليوم محسده على المرض، يعني زميل بيتصل بزملائه في العمل بيحكي لهم خذوا لي إجازة لأني أنا مريض، فكل الموجودين أو بعضهم
3: مثلا تخيل
0: نياله
3: على إشي سلبي مثلا أحيانا،
0: مش على أكل لسه سندويشة بس على مرض. فهو هذا وارد. إحنا يعني في لنا شغلة كثير مهمة، إنه عناية الإنسان بنفسه. إن الإنسان كل بني آدم فينا ربنا سبحانه وتعالى خلقه من جسد وروح، وهذا يعني مهم جدا للكلام. الآن الحياة المادية اللي عشناها واللي تربينا عليها من زمان وربنا عليها وتربينا مع آبائنا وأجدادنا وإلى آخره، اعتنت عناية مشددة بالجسد وأهملت الروح. الروح مهم حتى من صغر الإنسان، وأصلا الروح اللي بتضل مع البني آدم دائما، الروح ما بتتغير. روح البني آدم لما تنفخ فيه وبطن عمره 40 يوم في بطن أمه أو 4 شهور على خلاف بين الفقهاء، بتضلها معاه حتى يوصل الجنة أو النار، هي نفس الروح ما بتتغير. إيش اللي بتغير غير الجسد؟ الجسد ربنا مخلق الجسد حتى يتناسب مع المرحلة اللي بيكون فيها الإنسان. هذا موضوع طبعا يعني ثانوي بديش أحكي فيه الآن لأنه موضوع كبير، فبدي أحكي بموضوع الروح. الآن العناية بالجسد، الإنسان أنا أولاده بيطعمهم أحسن أكل ونبسهم أحسن لبس ونديهم أحسن مدارس، وإذا تعبوا أو مرضوا بديهم عند أحسن دكاترة زي الدكتور أكرم، وهكذا. كل هذه الأمور عناية كلها بالجسد، يعني إنفاق الأموال وإنفاق الوقت كله على الجسد. طب وين الروح؟ وين العناية في الروح؟ العناية في الروح لازم تكون موجودة متواجدة أصلاً. فجيد هو العناية بالجسد لازم تكون موجودة، لأن هذا الجسد وعاء الروح. أنا يعني لا أدعو إلى إهمال الجسد، وهذا غلط أصلاً. إهمال الجسد، الجسد مطلوب إنه إحنا نعتني فيه عناية كاملة، بس العناية في الروح وينها؟ هذا من الأشياء التي تحافظ على الروح. هذه قضية الحسد والعين والأمور الروحانية اللي ربنا أخفاها عنا. أنا قالوا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، خاصة بهذه المسألة. الروح إمتى تتعب، إمتى مرض، إمتى كذا. والجسد أصلا الجسد يتأثر بالروح. يعني وأنت زعلان ما بتأكل، وأنت مثلا في عندك حالة وفاة لا قدر الله أنت بتكون في عالم آخر، وهكذا. أنت لما بتضحك بتكون مسرور، بتنفق من أموالك زي ما بدك. فبالتالي الموضوع الحسد والعين بتعلق في الروح اللي لازم إحنا نعتني فيها. فإحنا أنا كإنسان مسلم كفرد لازم أنا أدير بالي على حالي، يعني زي ما باكل صح، زي ما بشرب صح، زي ما بداوى صح، زي ما بكسي صح، كمان وين عناية في الروح؟ وين عناية في الروح؟ من خلال قراءة القرآن، من خلال الأذكار. يعني الأذكار مش معمولة عشان أطلع عليها ولا عشان أطبع منها نسخ ولا أعملها يعني أبليكيشن على الجوال وخلص وأنزلها عندي بس أتفرج عليها. أذكار بعد الصلاة، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، كل هذه الأمور هذه غذاء الروح، وهذه هي كساء الروح، وهذه هي دواء الروح، غذاء وكساء ودواء. الآن أنا كإنسان كم أعتني في في في في شخصي كل يوم بالنسبة للجسد؟ كثير كثير، ابتداء من خروجي الصبح للدوام وانتهاء بنومي، اللي أنا بشغل مكيف إذا كان حر الجو عشان جسدي، أو بلبس إذا كان برد. طيب في المقابل كم أنا معتني في روحي؟ يعني كم أنا بقرأ قرآن في اليوم؟ كم أنا بستغفر في اليوم؟ كم أنا مسبح في اليوم؟ هل أنا مخرج من البيت وأنا ذاك أقرأ أذكار صباح المساء؟ هل أنا بحصن أولادي قبل ما يطلعوا على المدرسة مثلاً؟ هل أنا بتخذ الإجراءات اللي لازم أتخذها في سبيل إن أنا ما أعلن أو ما أظهر بصورة كذا؟ طب إذا اضطريت إني أعلن زي ما سألت أم سعد، طب أنا يعني دكتور كيف بديش أحط كنا صفحة على الفيسبوك وأطلع على الفيسبوك وأعلن إن أنا الدكتور الفلاني عندي عيادة الفلانية مقدم الخدمات الفلانية؟ يعني أنا بخاف الحسد والعين،
1: بس الحسد يعني
3: لو قد يكون أبسط من ذلك، يعني في الآخر دركب سيارة مركبش سيارة دبني بيت مشتريش بيت،
1: يعني هو أقدر أعمله بالخفي بالسر عشان
0: ما بستطيع في أمور، ما بستطيع أعملها بالخفية في أمور لازم تظهر أصلا الناس. تمام، شو بدي أعمل في مقابل ذلك؟ وفي كل البلد معبيحة حساد وناس بتضرب بالعين والآخر،
1: شو أعمل أنا بهاي الحالة؟
0: تماما، في أنا لما أنا بكون في برا عندي شتاء مثلاً أو في عندي برد شديد، أنا شو بعمل لما بطلع من البيت؟
3: بلبس
1: بحسن حالي.
0: طب أنا إذا كان الجو ربيعي بلبس جاكيت خفيف، بس إذا كان الجو في شتاء بلبس أكثر. لما يكون في شتاء وتلج أكثر وأكثر، وهكذا كل شيء يتناسب.
3: قبل ما نروح على العلاج شيخنا، هلا إحنا الفكرة في الموضوع، إحنا شرعاً الأصل إظهار النعم ولا إخفائها؟ يعني أنا الله معطيني، أنا بكرة بدي أسافر، تمام؟ انا بدي انزل وانا في الطياره بدي انزل وانا عمال طاش وبشرب له واقول الحمد لله على نعمه،
0: تمام. هلا ربنا قال واما بنعمه ربك فحدث، يعني هذا اي واضح بصوره الضحى. لكن الامور اللي انا بدي اظهرها، اللي لازم اظهرها، ممكن اظهرها لانه في لها نيه في اني انا بدي اظهرها بسبب كذا وكذا، عملي شغلي
1: لها فائده مثلا إلها فائدة. كذا
0: اما الامور الذاتيه الشخصيه لا. وخاصة احنا بنعيش في وضع يعني ممكن يكون في يعني خلينا نحكي إساءة او غير مناسب او غير ملائم، في وضع حرب، في وضع كذا، في وضع جوع، ان انا اظهر هذه النعم وفي مقابل حدا تاني يشوفني حتى ممكن يكون قريب. وانا دائما بحكي في الوسط يعني المنغلق، يعني منين تجي اكثر المصايب في العين؟ من خلال تجربة طبعاً هذا من
3: مقربين،
0: حتى من أقارب، يعني من مجموعات، يعني أولاد العم المقربين. في ناس تتباهى على الانستغرام، على الفيسبوك دائماً منزله، خاصة الانستغرام يعني بالذات بالتحديد، أنا كل ما صار معه شغل بينزلها، تمام. خلنا في ناس تنزل على الفيس، وفي ناس أكثر أنا مطمئنة أكثر من جروبات العائلية اللي بتكون على الواتساب، تمام. هذا أساس البلاء، وخاصة إنه في العائلة، يعني طب هو أخوي بده يصيبني من العين، ما احنا حكينا قبل شوي حكينا هذا الصحابة بصير بينهم بصير موضوع العين، فكيف لما يكون طب وحدي بتكون خارجة من البيت من 10 سنوات من زوجي، وإلها أخت كمان من زوجي من 10 سنوات أو من 8 سنوات، أنت كل علاقتك بأختك فقط علاقة سطحية، علاقة قشرية، أنت ما بتعرف شو بداخليتها، بتعرفيش إنه يوم من الأيام نامت جوعاني ولا ما تعشت ولا ما تعشوش أولادها ولا شو أولادها طالمين منها وهي مش راضي تجيب أو مش قادر تجيب لهم، ولا مرة أجت اشتكت لك. فأنت لما بتيجي بتنزل شغلي على طلعنا ونزلنا وهنجيبنا كيكة وتفضلوا، يعني أكثر شيء ممكن ينقط
3: الفكرة إنه تفضل. هلأ الفكرة هي في الموضوع، هلأ أنا عندي أولاد، تمام، بدي أنزل صورته أنا رايح أنا وياه مشوار، بدي أنزل. بتعرف في ناس كثير حتى بخافوا، بقول لك أنا بخاف أنزل صوري أولادي لا يحسدوهم،
0: تمام.
3: هلأ أنا بصراحة يعني مش يعني هو الفكرة، بتعرف كأنك أنت بدك تصير يعني أنت عينك على الناس أكثر من حياتك كمان، يعني أنت لما مانع حالك مثلا، أنا والله أنا يعني أحيانا بنزل لأشي تربوي، يعني مثلا بصورة غير مباشر، والله هي طلعت مع ابني، طلعوا أولادكم مشاوية.
0: إذا كان أنا في هدف
3: أخذت لابني إشي مثلاً وهلو مجرة.
0: إذا كان في هدف لهذا الموضوع، إحنا حكينا إذا كان في هدف وهدف تعليمي، هدف تربوي، هدف إنساني، هذا أصلاً من باب نشر العلم إحنا مأمورين فيه. أنت عندك معلومة بدك توصلها للناس، هذه المعلومة عبارة عن علم بغض النظر هو علم شرعي ولا علم طبي ولا علم صحي إلى آخره. أنت بدك توصل هذه المعلومة للناس، أنت أصلاً تؤجر على هذا الأمر، أنت اتخذت الوسيلة.
3: ما هو ليش ما انزل انا اسمع الفكره،
0: بده اداه كمان يستعين لا لا فيها.
3: حتى الفكره انا حاب انزل صوره، انسى انه مثلا يعني انا حاب انزل صورتي انا وابني، هل هي فعليا انا المفروض اني اجي اقول لا والله ما هم الناس فارغه عينهم وبديش انزل صوره ابني
0: صحيح.
3: ولا اقول اتوكل على الله مثلا بسم الله وانزلها؟
0: تمام. هلا هلا هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود.
3: تمام.
0: انت الان وجزء انت عاشرت يعني قبل 20 سنه مش زي اليوم، يعني كانت الناس تحب بعضها زمان، كانت الناس تتمنى الخير لبعضها، اليوم اختلف. هلا انا ما بدي ابحث في الاسباب،
3: لا لا لا اصلا الحال كان من بعضه.
0: انا بدي الواقع، انا بدي الواقع اللي احنا عايشين فيه عشان انا ما انسلخ على الواقع. الواقع اللي احنا عايشين فيه فعلا الان بسبب ضيق المالي، بسبب الضيق، بسبب الاحداث اللي صارت، بسبب اسباب كثيره متعدده الناس تغيرت نفوسها. فأنا بدي أتناسب مع هذول الناس. أنا بداية كلامي حكيت إنه أنا المرحلة اللي أنا بعيش فيها لازم أنا أتخذ الأسباب الملائمة والمناسبة إلها. الآن إظهار هذه المظاهر، مظاهر الفرح ومظاهر العروس ومظاهر الكذا، ونشرها على وسائل التواصل بهدف إنه أنا هيني موجود وهي أولادي وهي بيتي وهي سيارتي، كل هذا مدعاة أن يكون إنسان محل العين. يعني أنا شو بعرف إن أنت عندك سيارة جديدة مثلاً إذا ما نزلتش أو ما حكيت ليش؟
1: صحيح.
0: مثلاً أنت بدك تشتري سيارة، الناس المقربين حواليك يعني الناس اللي محيطين فيه بدهم يعرفوا، الناس بتحكي معهم بتروحهم محيطين. أما أنا مثلاً شو بعرف اللي أنا بآخر الدنيا، أنا صديق معك على الفيسبوك من الخليل، شو بعرف إنك اشتريت سيارة؟ ما بعرف.
1: لو إنك
0: أو من أي مكان آخر أو حتى من روسيا، ما شو بعرفني أنا؟ فبالتالي أنا يعني بقدر الإمكان ببعد، يعني لازم يكون في بين وبين. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إيش قال؟ قال اتقوا العين، اتقوا العين فإن العين حق. إيش يعني اتقوا العين؟ يعني ما تخلوش العين تلمسكم، ما بستطيع، هذا فوق القدرة. لكن شو اتقوا؟ ما نخلوا بينكم وبينها حاجز بأي وسيلة من الوسائل حتى ما توصلكم العين. فأنا ما يعني ما بدي أكون أنا أعطي المبرر وأعطي الطريق لا أي حدا ممكن يصيب بالعين أو يكون حاسد أنه فعلا يساويني يعني يحسدني أو يضربني عين، ومش شرط يعني العين تؤدي إلى المرض أو تؤدي إلى الموت أو تؤدي إلى فقدان النعمة بين إيديك.
3: ممكن معظم الناس تعركست أموره أو صار إشي
0: ممكن
3: يعني
0: تؤدي إلى هم، ممكن تؤدي إلى غم، ممكن تؤدي إلى موضوع. طيب. ممكن تؤدي إلى شغلي فيما بعد
3: أنت أكيد.
0: يعني واحد نزل صورة ابنه اليوم وما شاء الله هالولد وكذا وكذا، واحد ضربه عين مثلا نفترض هيك، ممكن بعد سنتين ثلاثة يمرض الولد اصلا ابوه ناسي
1: انه
3: صورته. تمام. طب لا، هي القصة احنا هل الانسان من حقه يحمل العين مسؤولية، وخصوصا لشخص يعني بتسمعها كثير، انت بتقول والله من ما شافه فلان او من ما حكيت لفلان انه مثلاً. ما شاف او هل ما جرى، هل من حق المسلم؟
0: لا، اتهام الناس بانه هذا بضرب عين وهذا بخبط عين وهذا بعمل حسد وهذا كذا، هو
1: في ناس جد بتدرب. يعني
0: واضحة أنا ما خلي المعلومة هاي لنفسي لذاتي، بس أنا ما بستطيع إن أتهم حدا فيها. أنا شو بعرف إن أنت قاعد قدام، شو بعرف إنك أنت أنا بضرب العين، شو بعرفك أنت؟ أو أول شو بعرف إنك بضرب العين؟
3: مش من حقك
0: يعني أنت شكيت إن والله ممكن حدا في ضمن دائرة العائلة أتجنبه.
3: يعني هو يعني هذا برضو، ما هو القصة هون حتى أنا يعني بدي أوصل له إنه بصيرش نحكي عن الناس. هلا هاي شغلة. الشغلة الثانية، هل هو فعليا أنا مثلا والله حكيت لأميرة أنا بدي أروح على المكان الفلاني، أنا اتعركست أموري، أنا بيني وبين حالي صح إنه أحكي والله شكلها أميرة حزدتني؟
0: لا لا لا، أنا ما بعرفش.
3: يعني إحنا إمتى أصلا، إمتى بدنا نحمل العين مسؤولية؟
0: أصلا هو شو عرفك إنه المشوار اللي أنت رايح عليه هو خير إلك
3: مثلا
0: ربنا سبحانه وتعالى مثلا منعك من أنك تروح عليه؟ أنت ما بتعرف. يعني ليش أنا حكيت في بداية الكلام إنه مش كل شيء بصير معانا نحمل موضوع الحسد والعين؟ يعني ممكن الإنسان يكون تعبان، ممكن الإنسان يكون مريض ويحكي والله أنا
3: مش ماخذ في الأسباب زي ما تفضلت في البداية الأسباب.
0: ممكن والله يكون فعلا محسود، وأنا مثلا حد يقرأ عني يرقي أو هو يرقي نفسه. الملائكة رقت النبي عليه الصلاة والسلام من معوذتين، عائشة كانت ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقولها ارقيني، فتحط إيده على رأسه وترقي، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب. فموضوع إنه رقى إنه فلان يرقي فلان ماشي الحال، بيرقي ممكن يكون إذا كان عنده حسد أو عين بيخرج هذا الحسد أو عين أو بيزول، يعني بيزول بأمر الله سبحانه وتعالى.
3: هلا قبل شو نعمل إذا حسد؟ هلا احنا مثلا احنا حكينا في انه حياتنا اصلا اسلوب حياتنا هو يعني مثلا اللي متخذ الدين صح يعني وبيقرا الاذكار وبيقرا قران وكذا كذا، هو المفروض انه تحميه من العين. بس هو فعليا مثلا ما نجي نحكي انسان بسيط مسلم بسيط تمام مؤدي فروضه اوكي وعلى البساطه بيقرا هالاذكار بيستغفر ربنا وبيقرا شويه قران وكذا كذا، هل هذا بالضروره يحميه من العين؟
0: هو سؤال حلو، سؤال جميل جدا، انه يعني انا عامل كل اللي علي احتياطاتي، مش ممكن انا يعني تصاب بالعين. نفس مثال انه انا نزلت على البلد وكان في ثلج ولبست جاكيت ولبست معطف ولبست كذا ومع ذلك انا مرضت يعني تمام. طب ليش بهذا المعطف حماني من البرد او حماني من كذا؟ يعني اول شيء امر الله تعالى نافذ في كل شيء، هذه واحد. اثنين، ممكن يصابني أنا مش من العين نفسه
3: أصلاً،
0: ممكن قدر من قدر الله عز وجل، قد تكون هذا رفع الدرجات أو قد يكون هذا لتكفير السيئات أو قد يكون هذا عقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني مش شرط بسبب العين. هناك من الثوابت اللي حكينا في بداية الكلام إنه ليس شرطا أن يكون كل شيء حدث معنا هو من سبب العين تمام. والأصل إنه إذا الإنسان أخذ بهذه الأمور أنها تحميه من العين. أنا كمؤمن كثقة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال كل صباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني ما يضره شيء، ما انت خلص انا بسلم انه ما بضرني شيء،
1: محصنة يعني
0: انا محصن تمام. ممكن تجي العين وممكن تجي العين قويه وبسبب الاذكار تضعف، يعني تتحول من عين قاتله الى عين اقل.
1: يعني خلينا نحكي انه الاذكار سلاح قوي تعتبر بهاي الامور.
0: احنا مؤمنين
1: دائما، يعني
0: ليش انا حكيت في بدايه كلامي انه ما بدنا نخترق العقل للموضوع، لأنه إحنا كل ما أتحدث بموضوع بتعلق بالإنسان من حسد إيش وين رحت؟ وذاك حتى النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال إن العين لا تولع بالرجل بإذن الله بإذن الله، فحتى يصعد حالقا حالقا الجبل الكبير فيتردى منه، يعني نط من فوق الجبل بسبب العين. فإحنا نحكي دائما ألا ما هو المطلوب مني كل صباح؟
1: شو أعمل؟
0: يعني شو أعمل كل صباح؟ في عندنا في موضوع العين والحسد طرفين، طرف اللي ممكن يحسد أو ممكن يصيب بالعين، وهذا الطرف اللي ممكن يصيب بالعين يكون ممكن يكون أي إنسان أنا أو أي حدا، والطرف اللي بيوقع عليه أو بتوقع عليه العين. الطرف اللي هو بتعلق بالإنسان نفسه اللي هو أنا اللي أنا يعني ممكن أصيب بالعين، مطلوب إني أولا إذا أعجبت بشيء إني إني أستخدم أي عبارة تساعدني على أن العين ما توصل، يعني ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
1: أقل مثلا كلمة يعني ما شاء
0: الله. والنبي السلام شو قال لعامر بن ربيعة؟ قال له هلا بركت عليه؟ يعني هلا قلت اللهم بارك له وبارك عليه أو بسم الله ما شاء الله أو صليت على رسول الله؟ يعني هذه الأمور اللي من جهة أنا ممكن أصيب بحسد أو بالعين، فأنا ممكن أقول يعني ما شاء الله قوة إلا، ممكن أذكر القرآن، ممكن أتلو، ممكن أعمل أي شيء. حتى لو شفت ابني مرات أنا يكون ابني متحرك أو بنتي حكت كلمة هيك حلوة أو سيارتي كانت مرتبة أو نظيفة أو أو أو إلى آخره، كل هاي الأشياء أنا أصلاً لما بشوفها الأصل إني أنا
1: أذكر ربنا،
0: أذكر رب العالمين أو أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب هذه الأمر بمنع أو بمنع؟ هذه أمور يا جماعة، هذه أمور روحانية. ما عندي أنا يعني الطب مثلاً في أسباب إنه في عندي صار ما كذا في الكلية، كذا في البنكرياس، كذا في الكبد، أنا بفتح وبتطلع وبشوف وبداوي، في أسباب. هذه أمور إحنا ما لم نطلع يعني ما اطلعنا عليها ولم يسمح لنا أن نطلع عليها، منها وخذها زي ما هي. النبي عليه الصلاة والسلام قال عين حق العين حق، قال تقتل تدخل الإنسان القبر كما تدخل الجمل القدر، من نوافق إنه بطلع واحد على رأس الجبل وبينزل من نأخذها من الآمن فيها، ما عندنا بديل عن ذلك. وكمان في نفس الوقت بنآمن في الأمور اللي ربنا أمرنا فيها
1: لنبعد عن العين.
0: يعني برضو إحنا طب وأنا إذا أخذت يعني بدي مش هتصيب من العين، يعني سيدي مش هتصيبك العين، بنص النبي بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث كثيرة. فمن جهة الشخص نفسه أن يقول بسم الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله، يعني بدل ما يتفكر مثلا شاف ولد صغير حلو هيك، حتى لو شافه على الفيس يعني
1: في ناس
0: في ناس بدأت تنزل صورة ابنها، أنا أول ما بتطلع شو هالولد أحكي ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد. هذا يعني ما شاء الله يعني هو اللهم صل على محمد يعني صار مثلا لهذا الشخص ولد زي هيك وهكذا. هذه النقطة. الآن من جهة اللي هو ممكن توقع على العين التحصينات العامة، يعني لازم كل يوم الصبح في عندي أذكار الصباح. أذكار الصباح تشمل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، تشمل التسبيح، تشمل التهليل، تشمل التحصين، تشمل المعوذات، تشمل آية الكرسي.
1: صحيح.
0: في أمور كثير تشمل الفاتحة الكافية والشافية.
3: طب الموضوع بكثرتها ولا بكلمتين؟ يعني هلا أنا مثلا يعني أنا لما بستعين بربنا مثلا بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وأطلع
0: ثلاثة.
3: آه.
0: هو لما يحصل سبقا ثلاثة. تمام. فأنا عندي أذكار صباح فيها بسم الله وفيها بسم الله توكل. قال بسم الله، قال من خرج ميتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت الملائكة كفيت ووفيت، يعني خلص كفيت انتهى. فأنا أتعود، إنساني يتعود يعني أنه أنا كل ما أطلع من البيت أخذ أقرأ هذا الذكر. بالإضافة أني أنا ما أترك أذكار الصباح ومدتها 7 دقائق بالمناسبة أو أقل، حتى
1: أقل أقل
0: أقل من 7 دقائق. أنا أكون عاملها يعني كيف أنا يعني أنا مرات في الشتوية كريمسي بياخذ مني 10 دقائق بالشتوية، جرابي وجرابتين وثلاث بلاطين وأربع قمصان
1: خمس معاطف
0: بدي وقت. فهذه 7 دقائق بتأخذ خلال النهار كمان.
3: تقدر تعملها وانت تلبس ما انت برضه.
0: تمام بالضبط.
3: يعني مش بالضرورة بدها وقت خاص يعني.
0: وانا كمان في البيت في السيارة في البيت في الماء في عفوا في السيارة في العمل في الشغل انا وانا متحرك بذكر هذه الامور، بذكر الاذكار الاخرى. الامر المهم كمان انه يعني التكتم على النعم. يعني مش بالضرورة انا كل شيء بصير معي أحكي أو أو أو أظهره أو أنشره أو كذا أو من آخره. يعني رب العالم عليه في نعمة قال فإن كل ذي نعمة محسود. أنا ما في نعمة بتكتم عليها، مش بضرورة أظهرها للآخرين.
1: ما بيعني يوم خلص بيعنيني أنا.
0: أنا نعيش في مدينة فاضلة، يعني مش مدينة أفلاطون. إحنا نعيش في مجتمع الله سبحانه وتعالى يعني يعين عليه ويكفينا شره، وشر بني آدم وشر الإنس وشر الإنس وشر الإنس وشر الجن. يعني الجن بسيطة يعني يعني شرهم بسيط يرد بسرعة، أما شر الجن المشكلة الإنس المشكلة. فبالتالي أنا مش بضرر كل ما يصير معي شغلة أنثرها للعن الناس، سواء كان بجروبات البيتية أو العائلية أو حتى في الجروبات العامة أو على الإنستغرام أو في صفحة الشخصية. إلا ما أنثر بحق الدكتور ما كان فيها من يعني نوع من التعليم أو نوع من كذا أو نوع من إعلان
3: هذا التسويق شخصي مرار. يعني أحيانا بتصير كثير تسويق شخصي. تمام. يعني واحد
0: التسويق الشخصي.
1: طب دكتور عسيرة الرقية كثير نسمع مثلا إنه والله هلا افتح سورة البقرة بالبيت خلوها شغالة.
0: نعم.
1: مثلا أو آيات معينة اقرأوها على كاسة مي اشربوها، هاي الشغلات تعتبر منيحة للتحصين كمان؟
0: متأكد. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن ينفث ينفث، يعني كان يقرأ قل الله أحد قل رب الفلق رب الناس وينفث في يده بهذا الشكل. مش يعني هو نفث هو عبارة عن إخراج هواء بقوة. هذا النفث لأنه ربنا أصلا قال في القرآن كن ومن شر النفاثات في العقد. فمقابل النفث هذا نفث، وهذا النفث وارد. وكان يمسح عليه الصلاة والسلام يمسح بيديه شريفتين كسائر جسدي، قال ثم يمسح بها سائر جسدي. طبعا شو عملت لما مسح بسائر الجسد؟ يعني هل هناك شيء محسوس حطيته أحالي بين أنا بدي أتصور ببين علي إنه في شيء غطيت حالي فيه كامل؟ لا ما في شيء
3: روحاني.
0: شيء روحاني بس هو وارد. وارد. طيب القراءة على الماء طبعا هذا وارد، إنه قال إنسان ينفث في نفس الماء
1: ويشربها
0: أو ينفث في نفس الماء ويشطف فيها أو يتحمم فيها مثلا أو ينفث في الزيت أو ينفث في العسل. وهذه مش دروشات، احنا بنحكي عنها مش دروشات.
3: ماشي. بس هلا مين اللي يقرا فيها؟ يعني هلا مثلا كثير ناس بروحوا على شيخ انه يقرا فيها. طب ما تقرا فيها انت.
0: في ناس
3: يعني هو هل هو في حدا افضل من حدا يعني في هالموضوع؟
1: فكره الروحه عند الشيخ كمان انه يرقيني.
0: تمام.
1: هلا نحكي عنها.
0: هلا هو هذا انه اصل في السنه انه انسان يستعين بغيره في الرقيه. واكبر مثال حكينا قبل شوي ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني هل هناك اعظم وافضل النبي عليه الصلاه والسلام؟ وبذلك كان ياتي لعائشه ويقول لها ارقيني فترقية رضي الله عنها. إذن فكرة الذهاب إلى شخص آخر هذه فكرة واردة ولا بأس بها. أما قولها والله بتوصل في الدكتور الخير، يا دكتور أنت من حفظة كتاب الله وأنت كذا وإن شاء الله أنك من أهل الخير وأنا أحسبك ولا نسكي على الله أحدا، ارقيني
3: زي دعيلنا.
0: مثل دعيلنا بس مش دعيلنا أن يكون واقفين أمام بالمساجد بصلوش.
3: لا لا لا, لا بحكي بده تقول الواحد لأهل الصلاح أنه دعي لنا دعوة من
0: دعي لنا وهذا وارد يعني دعي لنا بتوسم في إنسان خير بيكون في إنسان عنده خبرة مثلا في موضوع السحر في موضوع العين في موضوع الحسد بلجأ له أنا ما بلجأ له لأنه هو المناذ وهو المعالج وهو الطبيب في هذا الموضوع بل جأنه هو وسيلة من
3: تمام المسائل. ها بدخلنا للموضوع الأخير اللي هو فعليا إذا إنسان حس حاله محسود
0: نعم.
3: بقول حس لأنه هو فعليا مش ضروري أنه يكون محسود فعليا هلأ واحد شاف أنه حاله أنه محسود موقف رزقه متعركس أموره
1: هلأ
3: هو شو يعمل
0: طلع في هذه الحالة أول شيء بدي يطلع على حاله عن الأشياء اللي بينك الأشياء اللي لازم يتخذها هل اتخذها فعلا ولا ما اتخذها
3: بالدنيا
0: تمام
3: دنيوية.
0: هذا ضروري جدا قبل القرآن وما بينفع القرآن ما بينفعه هو ذاته إذا ما كان هو على قدر من المسؤولية في هذه المواضيع أي شيء بتعلق بالأسباب الأرضية سواء كان أسباب تجارية يعني واحد في ناس كثير بترجع عنها وبتتصل علي أنا والله يا شيخ وضع كثير والله كان محلي ممتاز وبطل ممتاز فبلاش أسأل فيه إنه مثلا من ضمن الأشياء اللي بسوريها أنت أمتى بتفتح محلك والله بفتح الساعة 10 يا عم روح يا عم انت لو قرأنا عليك القرآن والتوراة والإنجيل مش هتزبط أمورك يا عم اطلع الصبح بكير واللهم بارك أمتي في بكرة افتح بكير أنا مو فيش شغل الصبح يا عم انت ما لكم على الموضوع هذا انت شو بدك فيها البركة لما تنزل انت ما بتعرف وين هي بتنزل بتنزل الصبح ولا بتنزل الظهر انت انزل من الصبح انت اخذ الأسباب صلوا 3-4 سنوات 5 سنوات مش نازل الصبح طب هو هذا هذا سبب التراجع يعني هذه نقطة والله ابني كان كويس وبطني كويس طب انت بتعامل يعني انت كانت معاملتك معه هل انت دربته مثلا هل انت ربيته صح هل انت تتعامل معه الان بشكل صحيح هل انت تغيرت معاملتك له عشان هو كمان يتغير يعني في امور اخرى وهكذا مع كل الامور والله مرتي صرنا نتقاتل كثير احنا وياها طب شو الاسباب بتبحث في الاسباب يعني مرات مش دائما انه تعال بسم الله يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
1: راجع حالي انا شو عامله
0: بدي افهم منه تعالي عم نشئ في مشاكل بينهم من زوجتك مثلا على سبيل المثال ما تكون امام مثلا من الواقع دائما الشيء طوش بينه وبين مرتي والله كنا كويسين مع بعض طيب تعال بتصلي لا والله مقطع مرتك بتصلي يعني طب روح مع السلامه الله يلا
1: خلاص واضحه صارت
0: واضحه الله يسلمك مع السلامه مثلا طب هو ليش ما كان سابقا يا اخي وربنا بدوش عقبك زمان بدي عقبك لانك انت تماديت في الموضوع انا مش بعرفني انا مطلع على اللوح المحفوظ عشان اعرف شو السبب اللي انت فيه بس انت في عندك امور في عندك اسباب انت مش عاملها اعملها في
3: اعطي حقوق الله
0: اعطي حقوق الله اعطي حقوق العباد حقوق العباد مثلا قال انا متعركس الدنيا معي هنا هذا بده من المصاري وهذا بده من المصاري وهذا بده من المصاري هو يعني مطنش مش انه مش قادر على السداد وزلم يعني كما قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة مش ذو عسرة هو هيك ما بده يدفع وبضحك على هذا وبغش هذا وبالاخر بقول لك اقرأ علي شو بدي اقرأ عليك يا حبيبي
3: لا في اسباب دنيوية
0: اسباب دنيوية يعني نظف العلاقة هلا احنا ما فيش حدا فينا ملاك
1: صح
0: ما فيش حدا فينا بكرة الصبح بده يكون ملاك فيش ولا علي ولا شيء عند ربنا ولا عند العباد بس الانسان على الاقل يضعف الايمان يكون عامل الشغلات اللي فيها ضعف الإيمان ساعتها إذا كوى والله أموره ما زالت متعركسة بروح للشيخ بجوز أسمع منه كلمتين والله يعني معظم الناس اللي أنا بقعد معهم بجلسة بدون قراءة خاص بأموره بتمشي ليه؟ لأنه في شغلات هو مش شايفها يعني مش شايفها بعينه فكر هو جاي عندك وحاطط فيه أنه هو محسود أو هو ضاربته عين تمام؟ تعال يا عم بأقعد مثلا عن موضوع المشاكل الزوجية تعقد تعال اسأله كم من سؤال بيتعلق في العلاقة الزوجية بتلاقي انه صفر الزلمة ما عنده شيء لا عنده مشاعر ولا عنده اهتمام ولا عنده ولا في توافق زوجي ولا في مبادرة ولا في طب يا عم هاي الشغلات شو بدك كيف بدي اعالج القرآن تعال يا عم اعمل واحد انت بدكش حد يقرأ عليك انت بس بدك
1: تحسن حالك احسن اللي
0: بتعمل بدك شو بدك تسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة بروح بقول لك بارك الله فيك الامور تمام بدون قراءة قرآن مش معنى ذلك ما بنقراش قرآن بس انه في امور يعني الموضوع الحسد والعين ملوش علاقه فيها يعني مش كل شيء كمان مره مش كل شيء بربطه بالعين وبالحسد وشماعه العين والحسد انا بعمل علي وانا بقرا قران وبتحصن واذا لا قدر الله نفذت عين الي ما اكون ان شاء الله تكون ما هي عين قويه اللي هي مثلا ممكن لا سمح الله تضرني ضرر كبير وبكون انا مثلا قد متحصن وممكن القي حالي بسم الله القي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن كل عين حاسدة وصحيح صحيح الله يشفيني هذا حديث وارد، وممكن أخلي حد يلقيني، أخلي حد يقرأ عني، أتوصل من حدا خير ممكن أنا يعني أستعين فيه مثلا في موضوع، في موضوع معين ممكن يساعدني. ولكن هذه الأمور يعني هي بالنهاية هي واردة في حياتنا، موجودة في حياتنا. الآن أصبحت أكثر بسبب أن الناس تغيرت نفسياتها وتغيرت الظروف المادية والظروف العامة، وصار في ناس يطلعوا بشكل كبير وناس ما عندهمش، حتى بين الأخوة بين الأخوات. فكلما زاد حاجة إلى التحصين كلما تطلب منك تحصين أكبر. إذا كان أنا أقرأ في اليوم كنت أقرأ صفحة قرآن، بدي أقرأ صفحتين من نية إنه الله سبحانه وتعالى
1: يعني علاج للتحصين. إحنا
3: يعني هلا هو التحصين، بس هو الدكتور بحكي لك إنه يعني أصلاً إحنا عنا في الأمور، في أمور إحنا أمورنا الدنيوية أصلاً هي اللي هي محسودين فيها صح، سواء المرض ولا الصحة ولا المال ولا كذا كذا. فهو الأصل إحنا أي واحد قبل ما يقول أنا محسود يكون ماخذ بالأسباب ويسأل أهل الاختصاص في مشروعه. يعني والله أنا تاجر عندي محل والمحل بتعرقس، باجي بسأل تاجر، بسأل كذا، بسأل ناس مختصين. أنا والله مريض، بسأل طبيب، بجوز إنه والله مثلا كثير بيجي بقول لك محسود انا والولد بضل يمرضه وكعب بدخن في الدار، بس بقول له يا عم بتدخنش في الدار، انتهت مشكلتك. يعني تخيلي مثلا، فهي هاي فعلا مشكله موجوده عند الناس،
0: لازم اتعامل مع الموضوع بالمسؤوليه كبيره.
3: تمام، هلا احنا جينا وقال لك والله احنا ما عندناش مشكله وماخذين بالاسباب او اخذنا بالاسباب بعد كذا كذا، وانا حاس اني حالي محسود، شو اعمل؟
0: في رقيه.
3: تمام،
0: في رقيه للحسد. هذه قريه موجوده على النت، ممكن اكتب الرقيه العام الشامله.
3: لا هو هذا كتبنا حطها حتى على في التعليق، حطيها هند لأن الناس رح يرجعونها يعني مش رح يحفظوها.
0: بمسك هذه الرقية، هذه الرقية عبارة عن أدعية وآيات وحديث كلها صحيحة واردة، بستعين فيها أول شيء، وطبعا استعان بالله عز وجل. الناس بيكون عندي إيمان داخلي إنه هذه الآيات والأحاديث، حتى الشخص اللي أنا إذا بدي أروح عليه أو بتوسم في الخير يكون هذا هو سبب وليس يعني وليس هو الأصل من العلاج، إنه هذا يكون هو سبب في العلاج. ما استعين بالله عز وجل وبقرأ على نفس الرقية أو بخلي حد يقرأها علي، بشرب ما يقرأ عليها، بتحمم في ما يقرأ عليها، بس المي ما تروحش على المجاري، يعني تحمم في طشط وكبه وبرة. بقرأ على العسل وبشرب العسل، شرب طبعا مش أكل، لأنه الله عز وجل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، قال فيه شفاء للناس، وما قال هو شفاء للناس، قال فيه شفاء للناس. مش كل واحد بيشرب عسل معناته بده يشفى، ومريض السكر بده يسأل الدكتور انه انا مستطيع اشرب عسل ولا لا. كل هذه الامور لازم ياخذها بعين الاعتبار. الان في شغله كثير مهمه، انه انا بعد ما اقرا الرقيه مره مرتين وثلاثه واربعه ممكن تضل الاعراض موجوده عندي، لكن ما ممكن انا يعني على يقين وازعم واكاد اقسم ولا احنث انه بعد الإنسان يستقيم، بس استقامة قلب مش استقامة ظاهرة. يعني الظاهر
1: إيش من جواته،
0: إيش من داخله. وهذا الكلام لا أنا ولا غيري ولا حدا في الدنيا بيستطيع يفهم إيش اللي في داخل القلب، لأنه الروح وين مقرها؟ القلب. سؤال يعني مش القلب اللي بيضخ الدم، وشيء في داخل الإنسان، في داخل جسد الإنسان. هذا هذه الروح أو هذا النفس اللي هي النفس، لأنه من قال ونفس وما سواها فلا ما فجورها وتقواها. هذه النفس أنا يعني أقسم ولا أكاد أحنث إنه الإنسان بعد ما يفتح صفحة جديدة مع ربنا، هذا الكلام حكيته بداية الكلام، إنه أنت لما تشعر في إن عندك حسد أو عين، قد تكون رسالة من رب العالمين إنه تعالي يا عمي أنت قلبك أبيض، قلبك صافي، بس عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، من ده رجعك للطريق المستقيم. الله سبحانه وتعالى بده يرجعك، هو رب العالمين يعني هو شايفني مثلا، أو أنا يعني شيء بالنسبة له، أنت كل شيء بالنسبة له، أنت كشخص كإنسان، حتى لو كنت عاصي، حتى لو كنت مذنب، يعني حتى الإنسان المذنب ربنا سبحانه وتعالى ينظر له أكثر ما ينظر إلى الإنسان.
3: لو مش شيء ما كرمك.
1: طب دكتور لو أنا.
0: فبالتالي بس أكمل الفكرة، يعني بعد ما أنا أقرأ، بعد ما أفتح صفحة جديدة، بعد ما أخذ أصير نهج، على الأقل بصير في عندي رضا داخلي فيما يحدث معي. وهذا الرضا ما بتشتري أنت من الشارع ولا بتدفع ثمن مصاري، لأنه هذا الرضا اللي بسببه قناعة إحنا، سواء كان بالمال، سواء كان بالصحة، سواء كان بالولد، سواء من كل شيء، يكون عندك رضا حتى لو جاك شيء كبير كمان أنت بتكون راضي. هذا الرضا هو اللي بيصنعك كإنسان وخليك مرتاح، ما بيخليك تقلق تيجي تقول والله أنا بدي أدور على الشيخ الفلاني عشان أنا عندي شغل فلاني. يكون عندك رضا، عندك قناعة داخلية إنه أنت هذا اللي ربنا قدره.
1: طب فكرة عليك. إنه أنا أسمع الرقية بدل ما أنا أرددها بتعطيني نفس النتيجة ولا لا؟ لازم أنا أردد.
0: هو سمع قال الله عز وجل قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. بس إحنا بنكون هنا سماع، استماع مش سماع. شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم السماع زي ما بحط قرآن في الدار وبتركه، هذا
3: يعني
0: سماع.
3: تماماً ذكرتني بقوله تعالى.
1: يعني قاعد أركز فيها يعني.
0: تماماً الاستماع هو التأني والتركيز والفهم.
1: حلو.
0: مش إنه نكون هيك والقراءة.
3: ذكرتني بقول الله ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا. في الآخر يعني هو أصلاً جزء من المسرات مع الأسف الشديد اللي عمالة بنعيشها، المآسي هذا اللي بنعيشها اللي هو بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. تماماً. فهو في الآخر أنا بدي أقرأ رقية وأنا بدي أنزل على المحل أنصب. ما استفدناش من الرقية.
1: في الآخر
3: ما هي بالضبط، ما هو هيك يعني. إحنا بتعرفي زي اللي بصير في عيد المولد النبوي بنكون مشغلين برا الأغاني وبنحتفل وبنوزع في حلو وجوه عمال وبصير إشي تاني في المحل. فهي هاي يعني رسالة للناس إنه أنت يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إنه أحيانا أي مصيبة بتوقع فيها هي مدعاة إنه تراجع نفسك. صح. يعني والمراجعة هاي بترجعك إلى الله. يعني إحنا كثير كلنا يعني خطائين وعمالنا بنعيش في وضع مأساوي.
0: وهنا في نقطة فلسفية سمحت لي انه يعني ممكن حد يسال انه طيب هو في حدا كافر وعاش مبسوط هيك يعني هو سعيد في حياته.
1: صح. اه كثير
0: طيب ليه يعني انا مسلم وهو يا حبيبي هذاك اصلا رمنا يعني تاركه مهمله ناسي مع النسيان. قال كذلك اتتك اياتي فنسيتها وكذلك يوم تنسى. قال نسوا الله فنسيه. هذاك ربنا مهمله اصلا، مهمله مش بطلع عليه انت لانه
1: انت بتحب
0: لانه هو بحبك. يعني هلا انا بركز في ابني ولا بركز في ابن الجيران؟
3: بابني.
0: الجيران شو بدي فيه انا من الجيران؟ بركز في ابني وبزعله وبصيح عليه وممكن احرمه من مصروف وممكن احرمه من شغلات كثير. ليه؟ لاني بحبه. وبالنهايه في الاخر في اخره احنا ما في اخره. هذا زي مش في الاخره هو بده ياخذ حظه من الدنيا ومع السلامه. خذ مصاري وخذ سيارات وخذ بيوت وخذ شغل وخذ مش عارف وخذ صحه وبعدين في النهاية بدور على جهنم والعياذ بالله. فما تقارن حالك فيه مطلقا. بس ومع ذلك بدك تأخذ في الأسباب. وعك تفكر هذا الكلام دائما موجه للزوجين. وعك تفكر أنك أنت عنك شنك مسلم ربنا بده يبارك لك في حياتك الزوجية وأنت أصلا هامل أنت مؤاخذة. بدك ربنا بنجح علاقة زوجين نصرانيين اثنين بنجحهم علاقته ممكن.
3: صح. علاقة مش متجوزين
0: هم بالضبط هم
3: يعني
0: وممكن ما يكون علاقة مسلمين اثنين يعني سيئة لأنهم مش واخدين في الأسباب. فبدك تاخذ في الأسباب قصدي عنا
1: انت يعني هي هو الختام ارجعوا لربنا التزموا بالأذكار بالقرآن التحصين.
3: كافر ومؤمن في الماء اللي راح ينجو اللي بيعرف يسبح في
0: الأخير فإحنا ننجو اللي بيعرف يسبح فإن الله لا يحب الجهلاء.
1: صح. يعني إحنا إن شاء الله نكون شملنا كل إشي. مش رح يكون هذا آخر لقاء ولا أول لقاء إن شاء الله. في معلومات تانية لقدام رح نعمل عنها. شكرا لك دكتور محمد ملاح المستشار الأسري وكمان دكتور أكرم أبدعت معنا. شكرا
3: أنا اليوم معك يعني مش
1: وإن شاء الله نشوفكم نعم نشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقات جديدة مواضيع جديدة. إلى اللقاء.
0: شكرا شكرا لك.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح. موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
12: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء جراء قصف وغارات وإطلاق نار نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة، واستهدفت بشكل خاص مراكز الإيواء وخيام النازحين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منازل واعتقلت عددا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. أطلق مستعمرون اليوم الثلاثاء الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف شهدا تصاعدا في انتهاكات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي. جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. شارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن كفير صباح اليوم الثلاثاء في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق ويعيش فيها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. ذكرت صحيفة هارتس العبرية اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبل إسرائيل بأنه سيتم منع المتطوعين من مرافقتهم لأراضيهم خلال موسم قطف ثمار الزيتون، وأنه سيتم إغلاق الأراضي التي قد يتواجدون فيها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 مغلق، البذان سالك، حاجز صرة سالك، المربع مغلق، حاجز عورتة سالك، ودير شرف سالك للداخل، وبداية أزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
11: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية.
13: وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
6: الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الساعة الآن 1:00 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. استشهد الشاب قبل قليل في غارة شنها طيران الاحتلال الحربي غرب مدينة غزة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. أفادت محافظة القدس بأن مستعمراً مسلحاً استفز المواطنين مطالباً إياهم بإخلاء التجمع بذريعة ملكيته للأرض، وتصدى المواطنين للمستعمر وتمكنوا من طرده من المكان. صعد مستعمرون اليوم الثلاثاء اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات، شملت محاولة إحراق باركس لتربية الدواجن وإحراق 4 مركبات ومنزل وإطلاق الرصاص صوب رعاة أغنام، إلى جانب تخريب ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية. حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 5 منازل في محافظات نابلس والخليل وجنين بالضفة الغربية المحتلة إلى ثكنات عسكرية عقب مداهمتها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإجبار سكانها على مغادرتها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى، مشدداً على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 مغلق، الباذان سالك، سرة سالك، المربعة مغلق، عورتة سالك، ودير شرف أزمة بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: المدينة.
1: الليلة وكل ليلة قلبك بينبض حياة اف ام.
2: الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدي

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: عارف ابنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن هداريم. يقع سجن هداريم جنوب الخط الممتد بين مدينتي طول كرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، وهو سجن حديث نسبياً أسس على نظام السجون الأمريكية. أقسامه على شكل دائري، وقد أنشئ بالأساس كسجن مدني، إلا أنه افتتح لاحقاً قسماً خاصاً منه بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين. وقد أدخل أول فوج من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إليه في شهر أكتوبر عام 1999. ويتكون السجن من 8 أقسام، ويتسع لنحو 600 معتقل، ويحتجز الأسرى الأمنيون الفلسطينيون في قسم رقم 3 من سجن هداريم المكون من طابقين، ويخضع لإدارة مستقلة عن باقي الأقسام. ويتكون قسم 3 الخاص بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 40 غرفة صغيرة، يحتجز في كل غرفة منها 2 من المعتقلين، وتبلغ مساحة كل غرفة 3 إلى 4 أمتار، يلحق بها دورة مياه، ويوجد بها مرحاض إفرنجي ومغسلة.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلاً ومرحباً بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175,000 مصاب. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. أصيب شاب اليوم الثلاثاء برصاص مستعمرين، فيما أصيب 3 آخرون بالضرب المبرح، بينهم المصور الصحفي جعفر شتيه في بلدة عقربة جنوب نابلس. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بتجريف أراض واقتلاع أشجار الزيتون في قرية عنزة جنوب جنين. اقتحم عشرات من المستعمرين اليوم الثلاثاء أراضي المواطنين في بلدة رامين شرق طول كرم، وشرعوا بقطف ثمار الزيتون والاستيلاء عليها. ذكرت صحيفة هارتس العبرية اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبل إسرائيل بأنه سيتم منع المتطوعين من مرافقتهم لأراضيهم خلال موسم قطف ثمار الزيتون، وأنه سيتم إغلاق الأراضي التي قد يتواجدون فيها. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن الجيش يمتلك مخزوناً كبيراً من المعدات الجديدة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة التي لم يتوقف إنتاجها خلال الحرب المفروضة. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق 17 مغلق، الباذان سالك صر أزمة بكلا الاتجاهين. المربعة مغلق عورت سالك دير شرف أزمة بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: وقعت لا شالني عمن

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بهذه شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة. وجه القمر

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: إنها 3 مساءً.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. تشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء جراء قصف وغارات وإطلاق نار نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة، واستهدفت بشكل خاص

0: مراكز الإيواء وخيام النازحين. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين داخل المنطقة المصنفة ألف. اقتحم عشرات من المستعمرين اليوم الثلاثاء أراضي المواطنين في بلدة رامين شرقة الكرم وشرعوا بقطف ثمار الزيتون والاستيلاء عليها. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شمال شرق الخليل وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية. أقام مستعمرون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة سطيح بقرية الديوك التحتة شمال غرب أريحة بعد إدخال آليات ومعدات وسواتر حديدية. تلقت القيادة الأمريكية معلومات استخبارية تشير إلى أن مخطط لهجوم وشيك بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني يستهدف إلحاق أضرار بالطائرات وقتل أفراد من الطواقم الأمريكية الموجودة في القاعدة الواقعة جنوب إنجلترا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق السبعتاش مغلق، الباذان سالك، سرة سالك، المربعة مغلق، عورت أزمة بكل الاتجاهين، ودير شرف سالك للداخل وأزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: تعرف إنه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية: هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ: تعرف إنه أنا ما نسيت.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الرابعة مساء.
3: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: باغتني. ويا مساء الورد من قلب نابلس الحلوة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأول والمفضل، برنامج شو في ما في. أكيد بنمسي على كل حدا بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس، ولكل اللي بيشاهدونا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إن شاء الله بتكون هالساعة خفيفة ظريفة على قلوبكم قبل مسامعكم، وبنستمتع فيها وبنحكي بمواضيع هادفة. اليوم خلونا قبل ما ندخل بسؤال حلقتنا نحكي مساء الخير لأبو يوسف رائد. مساء الورد يا رائد.
1: مساء الخير لك ومساء الخير لجميع المستمعين، وأحلى التحيات لأحلى المستمعين وين ما كانوا بيسمعونا. أكيد حلقة جديدة من برنامج شو في ما في.
0: يا مساء الورد،
1: شو الوضع، شو الأخبار،
0: شو الأخبار يا أبو يوسف؟
1: الأخبار إن شاء الله إنها منيحة،
0: نتمنى يعني بعد الأخبار اللي قاعدين بنشوفها بالوقت الحالي نتمنى بأنها تكون الأخبار لطيفة هيك على شعبنا، خصوصا في فلسطين والضفة الغربية، في ظل اللي قاعد بيصير من اعتداءات ومن مواجهات على المزارعين وعلى البلدات والقرى الفلسطينية. فنتمنى بأنها الأخبار تكون صارة،
1: الأيام الجاية تكون أحسن من هاي الأيام.
0: نتمنى إن شاء الله. يا رب.
1: ولو أنه بقول لك يعني الأخبار عمالة تتداول، رئيس أو وزير الدفاع الإسرائيلي بيهدد يعني يشن حرب على الضفة إذا السلطة يعني هاي يعني نسمع يعني تحس يعني هم قاعدين مستفزوا يعني هي كل الأشياء اللي عمالة تسمعها بالأخبار عمليات استفزازية. أما إن شاء الله الأمور ما توصل لهي المرحلة.
0: هو جدا استفزاز حرفيا اللي قاعد بيصير، تصعيد من كل الجهات.
1: نعم.
0: فالمواطن حرفيا مش عارف وين يروح ولا عارف شو يعمل. كمواطنين فلسطينيين مربطة إيديهم ومتكتفين، مش عارفين شو يتصرفوا وشو يعملوا، خصوصا المواطنين والعائلات اللي بالقرى والبلدات الفلسطينية. يعني لو بدنا نحكي على آخر الأخبار اليوم، فقاعدين عم بنشوف مع بداية موسم قطف ثمار الزيتون اعتداءات متواصلة على المواطنين وعلى العائلات الفلسطينية.
1: صحيح.
0: فمع العلم انه هذا الموسم في بعض العائلات بتعتبره مصدر رزق لإلها،
1: 100%
0: ما عندها اي مصدر
1: يعني
0: دخل،
1: تكون عاملة كل حسبتها وحياتها بهاي السنة
0: على هذا الموسم
1: 100%
0: تماما. صحيح. يعني فاعتداءات قاعدة بتصير، استفزازات من كل الجهات، خصوصا من المستعمرين والمستوطنين. عم بنشوف جرف بشكل كتير كبير للأشجار اللي بالأراضي الفلسطينية، فالمواطن بطل يعرف من وين يتلقاها، من وين ولا من وين حرفيا.
1: صحيح.
0: بعين الله. نحكي مساء الخير لأم العبد حمد وأبو علي مسامي. يا مساء الورد.
1: يسعد مساهم. إذن مستمعينا، احنا اليوم طبعا رح نتطرق في موضوع الأزمة والازدحامات، وكان سؤالنا يعني اللي طرحناه أو رح نطرحه هلأ هو الازدحام في مدينة نابلس. هي مشكلة الشوارع إذا كانت هي مش مصممة صحة وصارت ضيقة أو الناس كترت، ولا هي مشكلة سلوك؟
0: والله أنا ما بشوفها مشكلة، ممكن أشوفها 30% مشكلة شوارع. بس سلوك
1: يعني 70% من السلوك من الناس. ممكن الأمور تكون أحسن من هيك إذا الناس تعرفها بطريقة صحيحة.
0: الناس بالفترة الأخيرة مش بس صار سلوكها شوي سيء، طبعا لا نعمم، في فئة من الناس ملتزمة لحد الآن، ولكن الناس بحس من الضغوطات ومن اللي قاعدة بتشوفه كل يوم وبتعيشه صارت عصبية زيادة عن اللزوم، بطل عندها القدرة إنها تصبر، بطل عندها القدرة إنها تتحمل. صار الشاطر فيهم الدقيقة بيعتبرها ساعة. يعني زمان لو بدنا نرجع لزمان، فإحنا قاعدين بنشوف فعلا التصرفات تبعت زمان هي مفقودة اليوم.

0: هلا بنتمنى وبنامل ان ربنا يبدل الحاله باحسن، بس لا يغير
1: آمين.
0: الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
1: صحيح.
0: احمد شوف فعليا يعني ان شاء الله العمر المديد قدامك، وبدي انصحك نصيحه هيك اخويه،
1: تفضل
0: تتاملش كثير بهالناس
1: لا لا
0: بالاخر،
1: لا اطلاقا.
0: يوسف عندك عمره اكبر، تراهنش على حدا هون ولا تراهن على حدا، انسى الموضوع.
1: ما
0: المشكله مش مشكله طرق قد ما هي مشكله اخلاق،
1: هي سلوك اكثر من طرق.
0: يعني انا والمشكله انه تندرج تحت مسمى او اطار انه انا يعني رزقتي هيك، يعني على سبيل المثال عشان ما يقولوش يجينا في حدا بدنا نبلش في حالنا احنا كشفاليه عمومي. هلا انا لما بتقول للراكب او الراكب يعطيك العافيه نزلنا على اليمين، بدي اصف على اليمين، بس فيش عندي يمين مثلا، وين اصف؟
1: صح،
0: وين بدي انزل الراكب؟ فبضطر اقرب نص الشارع فعملت ازمه.
1: صح مظبوط.
0: هاي واحد. ثاني شيء مثلا اخوتنا الله يعطيهم الف عافيه بالبلديه وبالمجلس اللي بسوقوا سيارات جمع النفايات، هدول اكثر من ملاحظه في عليهم الله يعطيهم العافيه، يعني ما بنرمي عليهم اللوم، بس شوارعنا بيئه بسبب الازدحامات اللي بتصير، يعني العمارات اللي مرخصه بنابلس المفروض انه اغلبها في لها كراجات، هيك المفروض مظبوط؟
1: طبعا المفروض.
0: فليش السيارات في الشوارع كلها؟ هي وحده.
1: صح.
0: فبتلاقيه مش عكس السير عشان يضطر يقيم حاويه لانه فيش مجال يدور. هلا في المشكله العظمى، هاي المشكله الكبيره اللي هو في باص لونه اصفر مرق عليكم شيء، هذا بكون كبير فيه 20 راكب، اولاد في صغار بروحوا على المدارس.
2: تبع المدارس.
0: يعني اذا بتسمعوا فيه الشوفيريه هذا الباص هو اللي بنقل ابني وابنك وابن الجيران،
2: نعم.
0: بنقل الجيل الواعد والجيل القادم.
1: صح.
0: هلا لما بشوفك انت بتتجاوزه وبشوفك انت لما بوقف بده ينزل الولد او يطلع ولد، كان حضرتك فتحت نظامه. طب ليه؟ بتعرف انه بامريكا عند الكفار، عند الذين كفروا، انه لما بوقف باص المدرسه ممنوع على بعد 150 متر اي سياره تمرق من الشقتين.
1: هذا الصح.
0: عشان ينزل الراكب بامن وامان. عندنا لا، بده يتجاوز يدعس المجرم ويدعس الولد عشان يلحق العمليه اللي بده يعملها الواحد، عمليه جراحيه فيها. فبيت القصيد نرجع للمربع الاول.
2: احنا عندنا مشكله انه هي مشكله ثقافه الناس،
1: هي سلوك اكثر من شوارع.
0: يعني فيش مجال الا انها تكون اخلاق. فبنامل انه يا رب تتبدل الامور ويتبدل هالحال باحسن. هلا نيجي لموضوع الضغط اللي على الانسان اللي احنا فيه. احنا محشورين بزاويه وقاعدين بناكل بس كفوف.
1: طبعا.
0: يعني اقول لك انا اسف على هالتعبير، بس احنا زي الشاورما، زي الشاورما بالضبط. وجهك للسكينه وظهرك للنار وقاعد على خازوق، وشو بدك تحلها؟ لا تحلها كيف بدك تحلها؟ من كل النواحي قاعد بتتلحم، سواء كنت مواطن، سواء كنت سائق، سواء كنت دكتور، صحفي، موظف، ولا شيء انت حر فيه. حتى الميت، حتى الميت مش مرتاح. والله ما هو مرتاح، بقصصوا شجر فوق راسه. فربنا يبدل الحال، الله يعافيك، ربنا يبدل الحال باحسن ويفرجها، وان شاء الله انه احنا بنضل بس متمسكين بنفسه هالامل اللي عندنا.
1: ان شاء الله يا حازم، نتمنى. ومتمسكين
0: بالوعود الربانيه اللي هي هون ارض رباط وهيك، اما أكيد. انه تحكي لي من ناحيه مش روحانيه، احنا مستويين. بدك تحكيها بالمنطق، بالمنطق نحكي ونحكي بالعقل، احنا
1: طبعاً.
0: جماعه ماكلين هواء.
1: للاسف.
0: احنا جماعه والله العظيم، بتعرف الصبغه بالنص شكل هذا القديم اللي بنلزقش حياتنا بنلزق فيه من الاخر. الله يعافيك. فشر البريه ما يضحك، ربنا يفرج كربنا، يفرج كرب الجميع، والله يعطيكم الف عافيه. وخلاص.
1: طب حازم قبل ما تنهي، شو بتوجه كلمه للسائق وللمواطن؟
0: يعني بس اكثر من طول بالك ما نقدرش نحكي.
1: طول بالك هاي بلادك،
0: طول بالك هاي بلادك،
1: خلص
0: يعني
1: طولوا بالكم هاي بلادكم.
0: شوف فعليا اقول لك شغله ثانيه احمد، ماشي لو بدي اطيل عليك شويه صغيره تتحملوني انت.
1: طبعا البلو.
0: لو انه احنا بنطلع بعض بعين الرحمه وبعين المحبه وبعين انما المؤمنون اخوه وهاي الامور، والله العظيم لنكون بافضل حال.
1: صح.
0: بس للاسف الشديد انا بشوفك اذا انت طلبت حقك عدوي، أنا بشوفك إذا أنت تصرف التصرف أنا ما تصرفته أنت برضو عدوي، وبنرجع نحكي طول بالك هاي بلادك.
1: طولوا بالكم هاي بلادكم.

وقتك يا حازم. نحكي كمان مساء الخير لوفاء. لا لسه وفاء ما دخلتش، خربشنا يا أبو علي، غيروا الأسماء. أم أيمن تمارا بتحكي لنا يسعد مساكم رائد، وأحمد مساء الفل يا أم أيمن. طيب مستمعينا، إذا هل بتشوفوا إنه الازدحام في مدينة نابلس مشكلته شوارع ولا مشكلة سلوك؟ بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143، وأكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نحكي عن الأزمة اللي موجودة اللي عنا في نابلس. هي أزمة نقول أزمة سيارات، أزمة أخلاق،
1: هي أخلاق
0: سلوك، تصرفات، محدش بتحمل حدا، كل واحد بده ياخد يعني دور التاني إن هاي شطارة إن أنا قدرت أوصل بطريقة سريعة أو صفيت بغض النظر كيف صفيت، أو حتى اللي بيمشي بتلاقي بتنقل بين السيارات وكذا، ممكن هاي بتعمل أزمة لأنه طبعاً. أنت في طريق للسيارة الإشارة معطي أحمر أبيض سوري أخضر
1: أخضر حكى كل الألوان أبو يوسف
0: فأنت برضه يعني سببت بأزمة أو سببت بشيء أنت
1: ممكن يتسبب بحادث كمان
0: أو ف يعني بجوز لأنه إحنا ما بعرف زي ما أنت حكيتوا على جانب إنه وضعنا وكذا والأمور الاقتصادية والوضع الحرب الناس بطلت تحمل حدا، بس هاي يعني هاي الأشياء يعني هاي الصور اللي نشوفها موجودة حتى من أيام بالحرب برضه أحمد زي ما
1: طلع
0: يعني كل هذا الحكي يعني موجود حتى شو ما كان يكون لازم يكون في عنا يعني ثقافة إنه كل واحد يأخذ دوره، كل واحد يعني يعطي مجال فسحة للطرف الثاني إذا كان هو حقه إن هذا الإشي اللي له خليه يعطيه، ما تأخذ حق الثاني. أنت هون أنت بتعمل أزمة مزبوط، إحنا عنا شوارعنا ممكن صغيرة، إحنا كترنا بكثافة السكان كذا، بس ممكن لو عملنا بانتظام تصرفنا بانتظام ممكن يعني نخفف ولو 30-40% من العمالة بنشوفها.
1: أنا بحس مع كل هذا ونابلس يعني تفتقر اللي هي الكراجات سواء بالبنايات أو سواء بالشوارع، ممكن هذا يزيد من أزمة السير خصوصا أن السيارات بتصف قاعدة على جانب الطرق والشوارع. يعني انت بتروح هلا بكل شارع من اليمين ومن الشمال بتلاقي سيارات صافه، فهذا بيعمل ممكن ازمه، ولكن هذا يعني مش مسبب. خلينا نحكي في كتير بلدان بيكون في شارع لا يتسع لمرور مركبتين ومع هيك بتلاقي يعني تعامل بسلاسه وباخلاق وصبر له دقيقتين 4 دقائق بس بالمقابل السيارتين مرقوا
0: مش وما صارش في ازمه،
1: ما صار أزمة.
0: أنا بدي أمر أنت تمر أنت بتمر أنت بديش أمر لك بدي أمرك ما تمرنيش، هاي لحالك بيجي تقعد 10 دقائق وشوف قديش صار في عندك أزمة ورا بعد صار سيارة.
1: وفي فئة كمان بتصف سيارتها وبتنزل وبتبلش بدها تعمل مشاكل.
0: في صحيح صحيح في موجود.
1: أبو علي مسيمي بيحكي لنا الجهتين يعني مع بعض بنابلس، وبيحكي لنا كمان نابلس تفتقر للبنية التحتية يعني من جسور وأنفاق ويعني الدول المتقدمة وفي سلوك يعني هيك مش سوي بيعملوه كتير من الأشخاص حاليا ومن السائقين ومن المشاة. يعني أبو علي محايد بقول لك الإشي على الطرفين،
0: يعني هو قال يعني هو وهي ممكن هاي هي اللي عمال نحكي فيها إنه في الطرفين هم مسببين العمل إحنا بنشوفه عنا من الأزمة اللي موجودة يعني عنا في البلد.
1: صارت بالضبط صارت زي ما حكينا السيارات مستعجلة بدها تمرق والمشاة كذلك الأمر، لا هذا بيلتزم بخط المشاة ولا صحيح. هذا بيلتزم بالإشارة
0: صحيح.
1: وفاء بتحكي لنا يسعد مساكم وقلوبكم بكل خير وسعادة يا رب، يسعد مساكي يا وفاء. على هاي السيرة على سيرة الحوادث والشوارع والأزمة المرورية، بحسب إحصاء للشرطة والهلال الأحمر بيحكي لك 40 حادث طرق يوميا في الضفة و88 ألف حادث و64 ألف مصاب بس خلال 6 سنوات. تخيل
0: نسبة عالية كثير
1: جدا جدا جدا، خصوصا مع بداية فصل الشتاء قاعدين كمان بنشوف حوادث تكتر لأنه الأرض ما بتكون مهيئة لسقوط أمطار، فبيصير احتكاك بين الأوساخ ومياه الأمطار. إذن احنا مكملين معكم في برنامج شو في ما في، وسؤالنا كمان بيحكي عن الشوارع والازدحام، هل بتشوفوها هي سلوك وعدم اخلاق ام بتشوفوا انه شوارعنا وشوارع نابلس او بالمجمل الضفة بدناش نحدد نابلس غير مؤهلة بالاحرى او هي فيها مشاكل ولا تتسع لكل هالمركبات اللي قاعدة بتصير.
0: طيب احنا برضو ابو حميد خلينا نروح للطقس،
1: ما رحناش للطقس
0: الاجواء اليوم شويه اذا لاحظت الطقس كيف مخربش شوب مش شوب تحسها بتمطر مطرتش كذا مطرت في بعض المناطق ما فينا بس ما شفتهاش اليوم يعني مطرت ولا هم حكوا انه في امطار حاليا لهلا ما صارش امطار بجنين، اظن صار في امطار كذا في بعض
1: المناطق، في بعض من بالضبط بجنين.
0: احنا راح نقول ليوم الاربعاء يعني لبكره في فيش تغير يذكر على درجات الحراره، وراح يبقى الجو خريفي عادي بالعموم نهارا حتى الجبال المرتفع، بينما يسود يعني الجو اكثر دفئا وضمن الوضع الطبيعي في المناطق الساحليه والساحليه، وجو حار في الاغوار. ليلا يصبح الجو منعشا في كافه المناطق الساحليه مستمعينا والساحليه. الخميس راح يكون في ارتفاع طفيف كمان على درجات الحراره، وراح يكون اجواء صيفيه ابو حميد
1: لما محبين الصيف،
0: وراح يكون الجو يعني في شويه حراره بس مش الحراره اللي كنا نشوفها زمان، بس الجو راح يكون جو صيفي. ويوم الجمعه كذلك راح يكون في ارتفاع بسيط واجواء صيفيه راح يكون عندنا مستمعينا، والسبت ارتفاع، من الاحد راح يكون في عندنا انخفاض على درجات الحراره وزخات ممكن تكون بسيطه يوم الاحد ويوم الاثنين مستمعين. هاي الأجواء اللي هي بشكل عام من اليوم ليوم الاثنين، أحد والاثنين الجاي القادمين راح يكون في انخفاض درجة الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة مستمعينا. هاي هي بشكل عام الطقس وأحواله مستمعينا.
1: نشوف تمارا أم أيمن تحكي لنا، لحظة يا تمارا تحكي لنا أم أيمن، هي من وجهة نظرها يعني الأزمة والازدحام صادرة من السكان ومن الشوارع يعني بسبب مساحة الأرصفة الضيقة وكمان قلة وجود مكان اصطفاف للسيارات أو الباركينج، وكمان ما في وعي بتحكي لنا، قلة الوعي عند المواطن، وكمان بتحكي لنا ما بننسى يعني الأرصفة اللي بيتم وضع عليها بعض البضائع اللي هاي كمان بتعيق السير من كلا المواطن يعني والسيارات، وبتحكي يعني بدها دراسة واهتمام أكثر وبدها تعاون من كلا الطرفين، المواطن يكون واعي ومسؤول والشوارع بدها شوية اهتمام وتنظيف.
0: نعم،
1: يسعد مساكي يا تمارا. إذا احنا مكملين معكم ببرنامج شو في ما في، وسؤالنا لليوم بيحكي الازدحام في نابلس مشكلة شوارع ولا مشكلة سلوك؟ شاركونا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب نحكي كمان مساء الخير لنجات. نجات أبو زنط بتحكي لنا يسعد مساكم ومساكي يا نجات. تحكي لنا أزمة الازدحام المروري يعني في نابلس هي مزيج معقد بين مشكلة بنية تحتية الشوارع ومشكلة كمان سلوكيات مرورية اللي هي بتضم الثقافة صح والقيادة.
1: صحيح.
0: وبتحكي يعني ما بنقدر نفصل كل إشي من هدول الطرفين عن الثاني لأنه كله بيكمل كله.
1: نعم.
0: وبتحكي لنا بالنهاية يعني الشوارع الضيقة والتخطيط القديم والوعي المحدود وللأسف يعني السلوكيات المرورية الخاطئة وغياب كمان الالتزام بانتظام هدول الشرارة اللي بتحول هذا الضيق لاختناق مروري. وبتحكي لنا الحل يتطلب تكامل بين تطوير الطرق وإنقاذ القانون بصرامة لتعديل السلوك العام. وبتحكي لنا يسعد مساكم يا مساء الورد. بحس كمان لو على سيرة السلوكيات لو يعلوا سقف العقوبات تعلية سقف العقوبات لشرطة المرور وتحرير مخالفات.
1: أنا دائما بقول يعني إذا في عقاب في يعني ناس تمشي بطريقة صحيحة
0: طبعا
1: طول ما انت مش عمالك بتعاقب راح تشوف هاي
0: استمراريه بالغلط.
1: هي المشكله اللي احنا مهم عشان هيك ما عندناش ثقافه اي شيء ممكن ينطرح عليك. يعني ان كان في نظافه ان كان في الازمات يعني نقول ازمه السير ازمه المواطنين
0: كله بيحتاج مخالفات.
1: فالمشكله انه المواطن ما بيساعدك باغلب يعني مش الكل في الاغلب المشكله انه ما بيساعدك في الاطروحات اللي انت بتقدمها من حلول. بقول لك مش رح تزبط مش كذا من اولها مش رح تستمر وانت بتتمك تستمر بنفس الاشياء السلبيه برضو بحياتك يعني.
0: وبالمقابل الفئه هاي بتركن انه خلاص ما هو ما فيش بالنهايه
1: تم نفس الاشياء السلبيه بتتم فبتتم مش عمليه انجاح لاي طروحه تنزل لاي حل من العمال المراجعه عندنا فهون في المدينه. فانا بشوف دائما انه المواطن له دور كتير كبير في حل اي ازمه ممكن يعني تنطرح لا ويصير في حل لها بطريقه ايجابيه.
0: هي بقول لك هي السواقه هي يعني بتجمع مسمى هي اخلاق وذوق.
1: نعم.
0: في كلمه مشهوره عند اصحاب مدارس تعليم السواقه الا وهي كل اللي بالشارع ما بيعرفوا يسوقوا انت اللي بتعرف تسوق.
1: نعم.
0: هاي كنا كتير نسمعها لما كنا ناخذ دروس. وفاء بتحكي لنا مشكله الازدحام المروري في نابلس هي يعني برضه مزيج بيجمع بين مشكلة البنية التحتية والشوارع والأزمة والسلوك وثقافة صحيح. القيادة يعني صحيح. وما بتقدر تفصل كل واحد عن بعضه لأنه الطرفين مكملين لبعض
1: صح.
0: فكل شيء بينحل وبيكمل بالآخر بالتعاون والمسؤولية. بتحكي لنا تمارا وهي بدها وعي المواطن وكمان اهتمام مسؤول وكل شيء بيكمل وكل شيء بيزبط. بحس فعليا لو المواطن يتعامل بوعي ما يتعامل بقلة وعي وبعجلة وبعصبية واستعجال وكمان يكون في مسؤول يفرض رقابة على شوارعنا
1: على الكل طبعا مش عسين وصال
0: أكيد
1: على الكل
0: ويكون في في في عناصر من الشرطة المرورية طبعا إحنا ما بنحكي ما في ولكن نابلس برضو بتحتاج في بعض الشوارع يكون متواجد فيها شرطة خصوصا شرطة المرور فبصير في نظام والأهم من كل هذا اللي هو تحرير مخالفات ورفع العقوبات. أنا بحس لما بنعمل هذا التصرف وبتم تنفيذه الأمور بتنحل لأنه المواطن بيصير له مرجعية. قبل ما أنا بدي أغلط بدي أعرف أنه ممكن تنكتب لي مخالفة ممكن أتحول محكمة وكذلك المواطن برضه اللي ما بيسوق سيارة برضه يتحلل عفوا يحرروا مخالفات للمواطنين المشاة كمان للي بيقطعوا الشوارع وهي الإشارة خضراء بيضطر المواطن
1: ممكن يعني هو يفدي يطرق
0: يعني يصير بدل مخالفة 500 شيكل بتصير بدك تدفع تعويض وودية
1: وممكن اللي قطع غلط يعني لا سمح الله يصير له وضع يعني صعب خطيرة تواجهه طبعا لأنه هو بقول لك أنا بدي أمشي بين السيارات أو حتى لو نزور أحمر بدي أنط وأمشي أو أقدر يعني
0: أو هو بيجي بقول لك يعني إنه بما معناه حق الأولوية للمشاة ولكن الشارع برضه له أحقيتين برضه السائق له أحقية نعم. بالشارع نعم. والمواطن كذلك الأمر صحيح. بزبطش صحيح. إحنا نمشي إشي على حساب إشي
1: صحيح.
0: مواطن له حق والشارع كذلك وما منعمم أكيد لا نعمم
1: نعم.
0: كيف شايف موسم الزيتون بهالأيام مثل يعني كل سنة ولا
1: هاي السنة أصعب من السنة الماضية. كنا نحكي السنة أوكي. الماضية صعب كتير، بس فعلا هاي السنة التضييقات أكتر بكتير، عدا عن أنه ممكن الموسم بشكل عام يعني نقول إنتاجه مش عالي. هلأ بزيادة صار عندك حضور المستوطنين، يعني من سرقة، من حرق للأشجار كمان، يعني
0: طبعا اقتلاع من اليهود
1: طبعا، وعدم وصول كمان أصحاب الأراضي إنهم يقدروا يقطفوا الزيتون بسبب برضو انتهاكات المستوطنين لإلنا.
0: بعدين قاعدين بنشوف المستوطنين ماخدين أدوار الشعب الفلسطيني، بتحسهم هم فلسطينيين.
1: نعم، يعني بيجي الواحد على الأرض الفلانية، بقعد بعمل شطحة، بعمل أكلاته، بقعد بقطف بالزيتونات كذا، بيمنع صاحب الأرض إنه يروح، يعني وضع مأساوي جداً جدا. ويعني دائما بنقول يعني الله يستر من اللي جاي، لانه يعني ما في رادع للعمل.
0: يعني هي كارثه اذا لسه بده يجي أسوأ من هيك فعليا.
1: هلا هي نسمع اشاعاتهم، ايمن بتقول انه وصل الزيت 1200 شيكل عن تنكه الزيت اللي هي 16 لتر، يعني سمعنا من كم من يوم واحد كان يعمل دعايه وكذا انه 1200 شيكل، فقلت انا قلت مزحه مش مزحه ممكن، فصارت تتداول يعني بين الناس.
0: طب برك الناس صارت تفكر انه المحصول هاي السنه مش كلها قد، فبدي اعلي سقف السعر.
1: ممكن اي مهم، لانه في شيء راح يكون اغلى. زي السنه الماضيه كانت التنكه وصلت من 800 ل 900 شيكل، يعني انها تصير 1200
0: بكره بتصير 2000.
1: يعني هلا اذا الامور ضلت هيك ممكن، لا ممكن انه صاحب اللي قدر يوفر زيت وبده يبيعه لنا بيعه ب 2000 او ب 1200 او ب 1000 او ب 800، مع عمال بيجي زيت من برا وأرخص بكتير.
0: بعدين في كتير بخلطوا،
1: يعني إنه اللي جاي من برا ياخد دور أكتر كبير من الإنتاج المحلي، وهاي يعني شغلة كتير صعبة للمزارع اللي بيهتم بالزيتون وهالمحصول اللي باخده كل سنة، إنه ممكن ما يلاقيش حدا إنه يشتريه. بقول لك لا، أنا بشتري التنكة ب400 شيكل وجاي من برا وبكرتونتها مأززة وكذا ومش عارف إيش،
0: حسن من ما أدفع 1200.
1: طبعا
0: بعدين بطلت بحس نسبة الناس قلت اللي بتشتري تنكة زيت، الناس صارت تشتري بالأناني على على على قدر احتياجها
1: بالفترة هاي، لأنه غالي. بطل واحد يجيب له تنكتين ثلاثة يعني يحطهم بهالبيت ويحط له ثروة. صار هلا إنه الواحد يجيب له تنكتين ثلاثة يحطهم، بقول لك لا يا عمي أنا مش قدرتي أحط هذا المبلغ أحطه على سنة، لا بصير أجيب ب30 شيكل كذا بهالأسبوع أسبوعين، بوفر مصاري أحطهم لأشي تاني، أحط له هلا 2000 شيكل أو 1500 شيكل على ثلاث تنكات زيت، والوضع سيء. بطل في يعني
0: صار في أولويات خصوصا مع مع قلة الرواتب وكمان
1: صحيح.
0: تعليق الرواتب فالناس صار عندها
1: يعني
0: أولوية.
1: المشكلة إنه كل شيء مع بعضي قاعد يعني بيخلق حالة صعبة كتير علينا هون على المواطن.
0: صح، المواطن اللي ماكل كفوف على قولة حازم. يوسف زمار يسعد مساك، بحكي لنا يسعد مساكم، نورين أبو صبرة وأبو يوسف، بحكي لنا كمان الله يحفظ نابلس وأهلها يا رب وكل فلسطين. الله يسعد مساك يا يوسف منور. بحكي لنا المشكلة بعدد السيارات اللي زاد يعني بشكل مش طبيعي، وبحكي كمان في جزئية تانية اللي هي منعنا من إقامة أنفاق وجسور يعني وتوسعات بالشوارع وبالشوارع الرئيسية تحديدا، يعني اللي الاحتلال بيعتبرها تصنيف سي، وأكيد السلوك السيء والأنانية اللي صارت عند المواطن تلعب دور كتير كبير.
1: نعم،
0: وبيجي واحد بصف معاكس وبنص الشارع علشان هو يقضي حاجته والناس الله لا يردها. فعلا هذا اللي بيصير. انا هيك شفت امبارح هيك تصرف مشابه للي بيحكيه يوسف، واحد صف بنص الشارع عمل ازمه رهيبه،
1: مش سائل وكان عامل
0: اشي ومش سائل وبتزمر له، بعدين بيأشر لك بايده ومش عاجبه،
1: مش عاجبه الغلط. شوي بيجي بيقتلك. مزبوط،
0: للاسف. كمان بحكي لنا دخيلك جيبه من زيتات العام ما رح تفرق كتير، كله زيت ونظيف وزاكي. طبعا بس في ناس بتقول لك احنا بنحب الزيت الطازه، وفي ناس بتقول لك احنا بنحب الزيت اول ما ينعصر، بيكون قال في حرقه بسموها وبسموه مرار. في ناس بتحب مرار الزيت
1: بهذا، بس على الوضع اللي عمله بصير عندنا هون بطلت تفرق معنا واحد اي شيء،
0: بطلت تفرق. في ناس كتير كمان تخلط بين الزيت القديم والزيت الجديد.
1: هيك يكون مغشوش ولا لا
0: مغشوش؟
1: كيف قديم وجديد انت
0: بتقول لك هذا يعني جديد بعدين بتخلط من القديم مع شوي يعني من الجديد
1: يعني مع بعض بحطوهم
0: مع بعض, مع بعض.
1: يعني هيك ببيعك يوم بقول لك انا بايعك قديم جديد مع بعض
0: لا ببيعك اياه على اساس انه جديد
1: جديد هيك ما هو غش
0: غش طبعا احنا شو بنحكي هاي مش تجار احنا لا نؤيد عبير مبروك بتحكي لنا الازدحام في نابلس مش مشكله شوارع ولا سلوك لحاله هو نتيجة يعني الاثنين مع بعض شوارع محدودة وسلوكيات مرورية بتزيد من الأزمة
1: نعم
0: كل الناس تتفق على إنه التنين مكملين بعض إلا أنا أتفق إنه هي سلوكيات أنت شو رأيك؟
1: يعني أنا بشمل التنتين مع بعض السلوك له دور
0: تعطي 50% لهاي محايد دائما
1: يعني لا مش محايد بس يعني التنين لهم دور يعني يعني اثنين عاملين أزمة عاملين حالة برضه الطرفين
0: أنا برأيي السلوكيات تطغى على الشوارع
1: يعني يوسف بجيب لك قاعد حلول فرفطة يعني الزلمة تعبان نفسيا
0: يعني الشعب معاني ويوسف أولهم عبير مبروك يسعد مساك بتحكي لنا الازدحام في نابلس يعني قرأنا والله أنا بلشت أسطل يا جماعة
1: عندك ريم
0: ريم يعني. ريم خليل بتحكي لنا مساء الخير مساء الورد يا ريم
1: كمان كومنت معطينا هو
0: تمارا بتحكي لنا ممكن الزوار القادمين من برا نابلس يعني وأهل القرى والتمركز على نقطة واحدة وهي الدوار وهون مسبب للأزمة
1: نعم
0: ممكن برضو منطقي يوسف بحكي لنا جيب لك لتر من المعصرة دي حاجتك يعني وكل أكلة حمص وفول وانبسط وخلص يعني كلنا هيك كلنا نروح على المعصرة وناخد جاد فول ونخليه من العصارة دغري شو رأيك؟
1: أنا يعني
0: يوسف أنت مفطر يعني مفطر حاسك مش متغدي
1: يعني أنا ما جربتش هاي الشغلة يعني مش كتير بفكر فيها يعني قد ما أنه يكون هالزيتات موجودات و تحطهم على الزعترات على زي حمص على اي شيء وخلص يعني ما مش والله لازم اروح على المعصره ادوق احط هالخبزه ما بخطرش في بالي في ناس اذا ما مشيش بهذا الشيء الروتين اللي بحياته بحس في شيء ناقص لازم يكون يعمل كل سنه هذا الشيء
0: في ناس بتجيب خبز الطابون وبتحطه تحت المعصره مثل ما بيحكي يوسف وخلص بنظرهم هذا احسن فطور او حبه بندوره وزيت زيتون وخبز طابون
1: هي هيك مع رشه ملح برضه حياتهم هيك ممكن تكون يعني هيك تعودوا من صغار فخلص الشيء اللي تعود عليه الواحد صعب انه يغيره برضه وعادات تقاليد مرات في منها حلوة في منها لا يعني وجعت راس وتعبوا حالكم قاعدين ما علينا وين وصلنا بالكومنتات
0: عنا نجاة أبو زنت بتقول في مثل بيقول يعني الحمل التقيل والدابة تعرج
1: حلو
0: يعني نجاة تضرب على المعرج. أضربي ولا تبالي
1: كلنا معرج ولا لا صرنا هيك
0: والله
1: كلنا معرج وضع يعني
0: قريبا منصير ما نمشي مش بس نوع تحكي لنا وهذا يعني ينطبق لما تفوق المتطلبات قدرة البنية التحتية على التحمل يعني بتحكي انه الحمل والتزايد السكاني والسيارات والدابة العرجاء هي الشوارع الغير مؤهلة البنية التحتية هي جسد المدينة والسلوك العام هو روحها فإذا يعني الجسد انشل فبتعجز الروح وإذا تمردت الروح بتاكل الجسد وبتحكي فيه حلول هون بتيجي دور التكنولوجيا والرقابة الذكية مثل تركيب كاميرات ومخالفات إلكترونية طب اسكندر بباغتنا على الخاص وبقولنا شو بتحكوا شو رأيك يا اسكندر
1: شو دخلك إذا أنت مش متبعنا شو غصك فينا حرين احنا من اللي بنحكي فيه
0: اسكندر اسكندر بما أنه دائما متواجد بالميدان فيا اسكندر شو بتشوف الأزمة سببها هي شوارع ضيقة ومش مؤهلة ولا سلوكيات من الناس أو خلينا نحكي بطلت الناس تتحمل بعض وصار الشاطر اللي بده يمشي بالطريق يوسف بحكي لنا مفطر ومتغدي هلأ بس مشتاق لهاي الأجواء
1: والله أكيد لو يعني أكيد فائدة هو أكيد يكون مشتاق لها طبعا طبعا
0: اسكندر بقولنا سبب واحد فقط شو له يا اسكندر سببك احتلال الرصيف
1: اها
0: طب ما بتشوف السيارات اللي بتكون على جنب الطريق برضه هي سبب
1: بينزل بضاعته للمحلات ومسكر نص الطريق شو بالنسبه هذا احتلال شارع مش احتلال
0: طيب يوسف كمان بحكي لنا والله الزيت جديد حرارته بتجنن وزاكية، وبالذات يعني هيك أول شتوى لازم أكلة فول، والفطور عدس، الفطور فول والغدا عدس.
1: هلو زاكي برضو، الفول زاكي والعدس زاكي.
0: ممكن اسكندر بقول لك المحلات بضاعتهم برا والناس بطلت تمشي منيح فصارت تنزل على الشارع.
1: اها،
0: هل بتشوف حله منطقي او سببه؟ طب هات حل يا اسكندر، يلا بنطرحه باسم محمود اسكندر، اعطينا حل واحنا هلا بنطرحه باسمك. ريم خليل بتحكي لنا الله المستعان والنعم بالله يا ريم. يعني انا شايف كل الاراء تجمع على انه السببين مكملين لبعض.
1: بكره في مدارس، بكره مدارس حكوميه، لا
0: مدارس حكوميه
1: لا
0: معلن اوريدي من قبل.
1: مدارس خاصه الحديث اللي احنا شفناه وصل انه في مدارس خاصه راح يكون روضات الخاصه والكذا كله في دوام وجاهي
0: اكيد.
1: يعني لهلا واكيد يعني مش انه ممكن يتغير القرار، لا اكيد انه بكره في دوام المدارس الخاصه ومدارس الروضه كمان. مستمعين
0: بخصوص دوام يوم غد الاربعاء سيكون كالمعتاد في كافه المدارس ورياض الاطفال الخاصه في محافظه نابلس، وذلك بعد التنسيق مع مديريه التربيه والتعليم. طمنوا حالكم في مدارس
1: الخاصة.
0: اكيد الخاصه
1: يعني ممكن ايمن تلخبطت لما قرات الخبر، مركزت فيه ممكن انه مفكرت انه الحكومه كمان مداوم بكره، لا بكره الحكومه لا فيش
0: الحكومه دوام. هم مبلغين من امبارح انه دوام صحيح. الطلاب راح يكون اليوم صحيح. الثلاثاء صحيح. والاربعاء واجبات
1: نعم.
0: ومهام صحيح. فما في دوام بكره للحكومه.

0: مستمعينا مكملين البرنامج شوفي ما في، ويوم موضوعنا مستمعينا اللي حاب يشاركنا، هل الازدحام في نابلس مشكلة شوارع ولا مشكلة سلوك؟ حكون على هاتف 2379143 وكمان على صفحة الفيسبوك صفحة راديو حياة مستمعينا.
1: تمارا بتحكي لنا عشان صار خربشة بالدوام، يعني هي ممكن ما قرأت الخبر صح؟
0: هو هيك صار مع الناس،
1: هو هيك صار مع الجميع يا تمارا،
0: انه سمع كلمة المدرسة والدوام كذا ما ركزش كتير بالخاصة هاي الكلمة، ففكر انه في دوام كمان للمدارس الحكومية.
1: اذا نرجع ننوه كمان مرة انه دوام المدارس غدا الاربعاء هو للمدارس الخاصة، فالدوام كالمعتاد وما في عطلة ولا إجازة مثل ما نسقت وزارة التربية والتعليم، والمدارس الحكومية فهي بكرة مش مداومة مثل ما تبلغوا أهالي الطلاب من يوم الاثنين إنه الدوام رح يكون اليوم الثلاثاء والأربعاء هي مهام وواجبات.

0: ريم خليل بتحكي إنها هي برأيها سلوكيات، ولو كل شخص بيلتزم بالقانون وبالنظام المشاكل بتنحل. منطق منطقيا. كمان بالنسبة يا رائد لأوضاع الطرق والحواجز، فدير شرف سالك بالاتجاهين. المربع كان اليوم مغلق ولكن هلأ سالك للداخل ولا زال يعني مغلق للخارج. حاجز سرة أزمة متوسطة بكل الاتجاهين، حاجز عورتة سالك بكل الاتجاهين، بوابة بورين مغلقة، وحاجز 17 لا زال مغلق والباذان سالك. فنعيد ونكرر، المربعة سالك للداخل على مدينة نابلس وللخارج منها مغلق، أما 17 مغلق بكل الاتجاهين. شو رأيك نختم؟
1: نختم
2: زي ما بدك.
0: يلا نسمعهم أغنية بعدين.

0: باغتني. طيب نختم مع ريم حمدان، تحكي لنا بكره في دوام للمدارس الوكاله، شو رايك يا ابو يوسف؟
1: كل اللي احنا اللي بنعرفه كالتالي، دوام بس الوجاهي للمدارس الخاصه والروضات، المدارس الحكوميه والوكاله واوا هم على شو اسمه
0: الكتروني،
1: الكتروني راح يكون
0: هي مهام بسموها مهام.
1: نعم مهام مهام صحيح.
0: نختم، شو رايك تختم لنا انت؟
1: تفضل اخت، انا بس سريع بختم، ما في
0: مش مشكله،
1: خذ مجدك اذا بتحب. اميره مش هون.
0: يا ريم، بكره المدارس الخاصه مداومه وجاهي، بينما المدارس الحكوميه فهي الكتروني بحسب ما اعلنت وزاره التربيه والتعليم.
1: نعم،
0: شكرا لكل حدا هيك شاركنا، سواء باتصال او على اللايف اللي كان موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اكيد سعدنا بمشاركاتكم. شكرا لابو يوسف، شكرا لرائد،
1: يعطيك العافية.
0: وطولوا بالكم، هاي بلادكم، ما بنقدر نحكي لكم غير هيك، طولوا بالكم، هاي بلادكم،
1: هاي اولادكم.
0: وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ما تستعجلوا، واعطوا المواطن حقه واعطوا الشارع حقه كمان والسائق حقه. مني أنا ورائد، كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: شو في ما في
1: في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: لعبة.
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: بدي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعاً هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعاً لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعاً إحنا في داخل الكنيسة أمام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعاً كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: إنها الخامسة مساء الآن. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
10: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
11: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تقع قلقيليا في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقالية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقالية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقالية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقالية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم جزئي إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: لو من تقل الهم عليك فض بيك

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.

الكل ال ال ال ال هواها ان بلب هواها ان بلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو 1-3 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: راديو حياة هواها نابلسي،
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
3: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

يا لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: إنها الثامنة مساء.
1: لم في حاجاتك كل اللي فاتك، في فرصة جنبك ومش بعيد، في دنيا جاية تفتح ايديها فيها اللي يمكن بقى ممكن اكيد. يلا
2: انا جبت معايا نظارة بيحكولي على المنظر من فوق،
3: وانا جايب كل كتابتي وحكاوي الناس الذوق،
4: وانا

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز توقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة اف ام هواها نابلسي هواها نابلسي.
1: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يلا نروح أغاني التسعينات، يلا نروح نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وكان الحمص وكان الفلافل وكان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الساعة الآن 11 ليلا.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

هتكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM. Radio 100.2.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز توقيف حوارة يقع بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، ويحتجز فيه 45 معتقلاً، وهو معسكر أقيم بالقرب من نابلس ينقل إليه أسرى المنطقة بشكل أولي للتحقيق معهم قبل أن يتم نقلهم لمراكز تحقيق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

أغاني التسعينات المبكست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: شاتزيا شو مشتزعني يا فاس إزاق ليها

الف طعني بهالقلب دابحني، انت اللي كنت بيوم رابحني، ان برضى سامحك يا وفي شي يوم لكريت الله لا يسامحني.